نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: صباحكم محبة، صباحكم نور وبركة.
1: محمد يا رسول الله،
2: محمد
1: يا حبيب الله،
2: محمد
0: يا صباح يطيب فيه الحديث عن خير من وطأت قدماه الأرض.
1: محمد يا رسول الله،
2: محمد
1: يا حبيب
0: الله. وما أطيب أن نتحدث عن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولازلنا مستمعين الكرام، ولازلنا معكم نعيش في رحاب هذه المناسبة المباركة، مناسبة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

نلتقي بكم ولا زلنا نتحدث عن مناسبة عزيزة على قلوب الملايين، مناسبة نستحضر فيها سيرة رجل غير وجه التاريخ.

نعم، نجتمع على محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضاء للبشرية طريقا من الإيمان والرحمة والسلام.

0: واليوم صباح الأحد يجمعنا دائما بكم في هذا البرنامج الخاص، ولازلنا نعيش أجواء المناسبة العزيزة على قلوبنا.
1: محبك قد نادى وفؤاد محبك قد نادى.
0: أعزائي المستمعين، إنها مناسبة تتزين لها القلوب قبل أن تتزين الشوارع، وترفع فيها أصوات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتح فيها صفحات سيرته العطرة.

هذه المناسبة مستمعينا الكرام هي فرصة لنا لتفتح فيها صفحات سيرته العطرة وتلتقي فيها العائلات والأصدقاء والأحبة على المحبة. كتاب

تحية لكم مستمعينا الكرام في صباح هذا اليوم المميز، حيث تتوجه الأنظار والقلوب إلى ليفربول. اقترب الموعد المنتظر، اقترب الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

0: ما هي إلا ساعات قليلة وتلتقون في الاحتفال بكل الجاليات التي تجتمع هنا في سيدني على محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حبك يجمعنا
0: على محبة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع اليوم، نجتمع في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وننشد أجمل الأناشيد في حبه.

وفي كل عام نحتفل، وفي كل عام يبقى من هذه المناسبة في حياتنا بعد أن ينتهي الاحتفال تبقى الذكرى، الذكرى العطرة بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم.

اليوم مستمعينا الكرام الأحد السادس من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 سيجتمع المسلمون في ليفربول ليعيشوا أجواء المولد، أجواء الاحتفال بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يسعنا أن نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكلام يطول ويطول. وفي هذا اللقاء مستمعينا الكرام الذي يسبق الاحتفال سنعيش معكم أجواء المولد، سنتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخلاقه، نستمع إلى ذكرياتكم مع هذه المناسبة.

مستمعينا الكرام، نوجه إليكم عبر الأثير الدعوة من القلب للمشاركة في الحفل الكبير بهذه المناسبة هذا اليوم. وما هي إلا ساعات قليلة ونلتقي جميعا في أجواء يملأها الذكر والصلاة على النبي والمحبة والفرح. مستمعينا الكرام، أسئلة نسألها في هذه المناسبة، وفي كل عام تتكرر هذه الأسئلة، والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتكرر في قلوبنا في كل لحظة وفي كل يوم.

مستمعينا الكرام، اليوم يجتمع المسلمون من أبناء الجالية الإسلامية في سيدني على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تحية إلى كل المتابعين الكرام، أخص بالتحية أولئك الذين بدأوا الآن المراسلة عبر الواتساب.

طبعا الذين اليوم ينوون أن يحضروا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في قاعة ويتلم لجاسينتا في ليفربول يتحضرون الآن. من بدأ بالتحضير للذهاب إلى الاحتفال؟

برنامج مميز مستمعينا الكرام، البداية دائما تكون مع القرآن الكريم، كلمات للمشاركين وأناشيد، وأيضا في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام تجد الأصوات باللغات المختلفة، لكن الجميع يجتمع على كلمة واحدة، عبارة واحدة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، اليوم في هذا الاحتفال هناك بشرى لكل من يتابع، لكل من يحضر الاحتفال. سيتم إن شاء الله إظهار أثر من آثار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هناك ستكون 3 شعرات نبوية شريفة مباركة.

أعزائي المستمعين، لقاء اليوم ليث ليس مجرد احتفال، إنه حدث كبير يجتمع من خلاله المسلمون من أبناء جاليتنا هنا في أستراليا في سيدني بالأخص. وأنا أعلم أن هناك أشخاص يأتون أيضا من ولايات مختلفة ليشاركون هذا الاحتفال أو هذا الحدث الكبير.

مستمعينا الكرام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالإضافة إلى المشاعر الجميلة التي نحملها في قلوبنا، إنها سلوك ومنهج حياة.

0: أصدقائي المستمعين، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة للتعرف أكثر إلى سيرته.
1: فوق الملائكة الكرام مقام.
0: احتفال اليوم أيضا هو فرصة لنا لكي ننقل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطفالنا وشبابنا.

المسلمون اليوم من خلفيات ثقافية مختلفة يجتمعون على محبة النبي. اليوم الاحتفال هو حدث كبير، هو فرصة لنا لكي نلتقي بأبناء جاليتنا من خلفيات ثقافية مختلفة ومتعددة. صعدت بمطلع نورك الأيام. مستمعين الكرام، أنا أعلم أن الكثير من المستمعين الكرام كانوا يشاركون الإذاعة، كانوا يشاركون دار الإفتاء، كانوا يشاركون في مناسبات مختلفة إسلامية مختلفة، لكن لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مذاق مختلف. هناك ذكريات تجمعنا مع احتفالات المولد. ماذا نتذكر منها؟ ما هو أول شيء يخطر في بالنا عندما نستمع إلى كلمة المولد النبوي، إلى هذا الاحتفال الذي نجتمع من خلاله في كل عام؟

عندما نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم تتبادر إلى ذهننا الذكريات التي كنا نعيشها في طفولتنا. كيف كنا نقوم بإحياء هذه المناسبة مع عائلتنا، مع أصدقائنا، في الأجواء التي كنا نعيش فيها في بلادنا؟ وما هو أول شيء يخطر في بالنا عندما نستمع إلى كلمة المولد النبوي؟

الذكريات التي تبقى معنا بعد انتهاء الاحتفال. ماذا نحمل من ذكرى من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بشكر كل المستمعين الكرام الذين يراسلوني عبر الواتساب. أعتذر إذا كنت مش قادرة أرد على كل الرسائل نظرا لكثرتها.

وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي، ونحن دائما نستعد لاحتفال هذا اليوم. من بدأ بالتحضير؟ يلا الرسائل اللي عم توصلني، ياريت تخبرونا كيف تحضيراتكم لحضور اليوم هذا الاحتفال الكبير.

أوجه تحية خاصة إلى كل العاملين لإنجاح هذا الاحتفال، إلى كل من يشارك اليوم في الاحتفال اللي عم دائما يحضروا حالهم حتى يكون حضور أمام اللي جايين يحضروا الاحتفال، عم بده يكون حضور قوي بإذن الله. يعني تحية لكل المشاركين. عم توصلني أيضا صور من الفريق العامل اليوم في ليفربول، وعم بيقولوا نحن اليوم نحضر للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفوتوا هذا الخير العظيم، نحن في انتظاركم.

شكرا للمتطوعين الذين يعملون أيضا في التحضير لهذا الاحتفال. شكرا للمشاركين، شكرا للمنشدين.

ولا تزال مظاهر الاحتفال أيضا بادية من خلال الرسائل وتبادل التهنئة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الاحتفال لا زال أيضا ونحن نعيش في رحاب هذه الذكرى العطرة مع الأهل مع الجيران، حيث عبارات التهنئة الدينية والصور المعبرة عن المولد، فضلا عن إمكانية مشاركة بوسترات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصدقاء وتضمين الأناشيد الدينية مع بوستات تهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

من خلال العبارات التي وصلتكم مستمعينا الكرام، العبارة التي بقيت عالقة في أذهانكم وأنتم اليوم تتحضرون لي وتستعدون للذهاب للاحتفال لهذا الحفل الكبير والاحتفال مع أبناء جاليتنا من مختلف الثقافات بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبارات كثيرة زينت مواقع التواصل الاجتماعي ووصلتنا من خلال الرسائل المختلفة، رسائل الواتساب خاصة. ما هي العبارة التي لا تزال عالقة في أذهاننا، تركت أثرا طيبا في نفوسنا؟

عبارات كثيرة وصلتنا خلال مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، منها العبارات التقليدية والمميزة. ماذا نتذكر من هذه العبارات؟

0: في ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يرزقكم السكينة والرحمة والطمأنينة. كانت هذه من العبارات التي كانت من أكثر العبارات انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وصلي ربي ربي دائما.
0: دائما عندما نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن أكثر روادها وهم من فئة الشباب بحسب الإحصاءات الرسمية، لذلك هذا العام كان مميزا بمظاهر احتفال الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان هذا العام عاما مميزا من خلال مشاركة الشباب في الاحتفالات بحلول موعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القيام بتبادل تهنئة المولد ونشرها على هذه المواقع المختلفة.

وأيضا مستمعينا الكرام، قبيل اقتراب موعد هذه الذكرى العطرة، رأينا كثيرا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات وعناوين، مثلا أفكار كانت تقدم للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك أفكار مخصصة للأطفال الذين لهم دائما باعا كبيرا باحتفالاتنا، ونهتم أيضا بهم من خلال تقديم الصورة الكبيرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة. ودائما نقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاليات مختلفة ولغات متعددة يلتقي من خلالها أبناء الجالية الإسلامية هنا في سيدني.

الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مستمعينا الكرام، المولد النبوي الشريف هي مناسبة احتفالية تقام فيها الاحتفالات المختلفة، واليوم أيضا ستتوج هذه الاحتفالات من خلال الحدث الكبير في ليفربول وقاعة ويتلم لجاسينتا.

وفي هذه الذكرى مستمعينا الكرام تقام الاحتفالات منذ بداية شهر ربيع الأول. في بعض البلدان أيضا يكون هذا اليوم إجازة رسمية، وهناك مظاهر احتفالية مختلفة عبر العصور المختلفة.

الاحتفالات لا تزال مستمعينا الكرام خلال شهري ربيع الأول، وإن كانت تقام بمظاهر مختلفة. ولا زالت الاحتفالات كما كانت في الماضي عبر العصور. كان دائما ينتظر المسلمون عبر العالم الاحتفال بهذه المناسبة ليعبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم مستمعينا الكرام بالاستناد إلى المصادر التاريخية بأن هذا الاحتفال بدأ على يد الملك المظفر في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، حيث كانت تقام الاحتفالات بصرف الكثير من الأموال وإرسالها إلى الفقراء، والاحتفال بإقامة المسابقات الشعرية وبين الخطباء الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أيضا تقام الولائم في الشوارع ليأكل الجميع على شرف الاحتفال العظيم بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وامتدت الاحتفالات إلى عهد الدولة العثمانية التي قدرت هذه المناسبة أيضا وجعلتها يوما مميزا في أرجاء الدولة، حيث كان السلاطين يحتفلون بهذا اليوم في جامع كبير يختاره السلطان في كل عام. يحضر وجهاء وكبار الدولة والموظفين والوزراء، ثم يأتي السلطان إلى الحفل في موكب كبير على جواد، وبعد دخول المسجد يقوم بقراءة القرآن، ويقوم أيضا الخطيب بخطبة في الجمع عن محاسن النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من سيرته العطرة.

ونحن نتحدث عن الاحتفال في الدولة العثمانية بالمولد النبوي الشريف. ظل هذا الاحتفال يتم في ليلة 12 من ربيع الأول من كل عام. استمر هذا التقليد متبعا حتى آخر سلاطين الدولة العثمانية السلطان عبد الحميد رحمه الله.

0: ونحن لازلنا مستمعينا الكرام نحتفل بهذه المناسبة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر كيف كان بالماضي يحتفل المسلمون بهذه الذكرى العطرة وضمن المظاهر المختلفة.
1: أشتاق للهادي النبي وآله.
0: بلدان المغرب العربي لم تكن أيضا بعيدة عن هذه الاحتفالات، بل كان لها تاريخ طويل ومجيد مع احتفال المولد النبوي الشريف. كانت الاحتفالات تقام طوال شهر ربيع الأول، وفي يوم 12 من هذا الشهر يجمع السلطان جميع المؤذنين من شتى بقاع المغرب العربي ويأمر بحلة مطرزة لكل واحد فيهم، ثم يقومون بالوعظ والإنشاد في حضوره وحضور الرعية، ثم تقدم الولائم والأطعمة والحلويات للحضور.

ودائما يقولون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حب المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم يقدرونه. نحن لازلنا مستمعين الكرام نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا باعتباره ذكرى عابرة بل مناسبة نستعيد فيها سيرته العطيرة ونعبر عن محبتنا له ونتعلم من أخلاقه ونجتمع دائما على الخير والمحبة.

مستمعينا الكرام، اللقاء مستمر معكم على الهواء، وطبعا اليوم نحن نستعد للاحتفال الكبير في ليفربول، ولقائي أيضا مستمر معكم، لكن سنتوقف الآن قبيل أذان الظهر لنستمع إلى آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه المساحة من برنامجنا التي نلتقي بكم بها من خلال رحاب المناسبة العطرة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم التي لا نزال نعيش في رحابها تتجدد في القلوب مشاعر المحبة. تتعطر الألسن بالصلاة والسلام على

0: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حاجة يومية لنا.
1: من ذكر القلب برات مولد حبيبي شوق شوق مولد حبيبي شوق.
0: ما الذي ينبغي أن نتذكره عندما نحتفل بالمولد النبوي؟

مستمعينا الكرام، هناك مناسبات نمر بها وننسى تفاصيلها بعد أيام، وهناك مناسبات تبقى في الذاكرة لأنها جمعتنا بمن نحب. ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من المناسبات التي تجمع القلوب قبل أن تجمع الناس.

لهذا مستمعينا الكرام ندعوكم اليوم إلى أن نلتقي جميعا في الحفل الكبير في الحدث الكبير بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نلتقي، تعالوا نلتقي، تعالوا نصلي على الحبيب المصطفى معا، تعالوا ننشد أجمل المدائح في حبه صلى الله عليه وسلم، ونستعيد شيئا من سيرته العطيرة، ونعيش معا أجواء هذه المناسبة المباركة.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام ونتحدث عن حفل هذا اليوم، إنه ليس مجرد حضور إلى حفل، إنه مشاركة في ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يوما عابرا، في عنا اجتماع يعني كمان أيضا حضور من مختلف الجاليات، حضور بأيضا لغات مختلفة. ما بعرف في معي اتصال على الهواء مباشرة، منقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة ميسون يعني من المشاركين أيضا عبر سنوات طويلة. من أي سنة يا حاج اشتركوا الفريق العراقي اشترك؟ يعني
1: بس قبل كل شيء أقول لك صباح ومساء منور بأنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: وقبل كمان أيضا من تابع معك كمان بيسعدني أن نرحب سوية بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري ضيف الإذاعة يعني من بداية شهر ربيع الأول. برحب فيك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، أكرمكم الله، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير، بارك الله فيكم.
0: يعني اليوم يوم مميز، عم نلتقي مع الأحباب جميعا.
1: حبيبتي أكيد يوم مميز، وهذا الشهر بالذات يعني سبحان الله شهر ربيع الأول. نعم. يعني شهر مميز ما بين الشهور، أضاءت به الأنوار وتفتحت به القلوب، ما شاء الله سبحان إن شاء الله. دائما دائما إن شاء الله بصحة وعافية للجميع.
0: حاجة ميسون، لما منقول حاجة ميسون والدكتورة أنمار يعني منقول للفريق العراقي اللي شارك، طبعا في أعضاء كتير كبار بالفريق العراقي فضيلة الشيخ، يعني كان في تطور عبر السنين، مش كانوا الأعداد واحدة يعني.
2: نعم صحيح.
0: بدأنا بتتذكري قديش الرقم اللي بدأتوا فيه تقريبا؟
1: تقريبا كنا ثلاث نفرات، احنا ثلاثة او اربعة.
0: ايوة.
1: وبعدين وراها صرنا ثمانية او تسعة يعني هيك على ما اتذكر. أيوة. وسنة من السنين كانوا معانا جاليات، يعني كانوا مو بس فريق عراقي، يعني كان فريق مشارك ويا سوري، كانت وحدة ويانا سورية ووحدة أردنية كمان.
0: نعم نتذكر،
1: يعني دخلت معنا. نعم. بالأنشودة يعني حبت تكون جزء من المالتي كالتشر اللي يعني. أيوة. يعني ما كانت لحالة، كانت معنا يعني بالفريق. نعم. وبعد كم سنة صاروا معنا أطفال يعني كمان، يعني دخلوا تقريبا ست أطفال ويانا، فالفريق ما شاء الله كبر يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم. الحمد لله والشكر يعني، وسوينا شيء يعني ولو شيء بسيط، ويعني لو قد ما نسوي يعتبر هذا شيء كلش بسيط بالنسبة للشهر وبالنسبة للشخص اللي نحتفل به، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام. بوركتي يا حجة. طب هون أنا رح ألتقي يعني رح أنتقل فضيلة الشيخ أحمد وأسألك إديش أهمية هالمناسبات، يعني مثل ما قالت الحاجة ميسون، ما هذا مهما قدمنا ولكن الاحتفال بصاحب الذكرى بيبقى قليل قليل قد ما قدمنا.
2: الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيدنا محمد سيد البشر، وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر، وأرسله كافة للعالمين، فكان صلى الله عليه وسلم خير من بشر وأنذر. أحمده تعالى حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وكلمه الضب والشجر، وارتج ليلة ولادته إيوان كسرى فمال وانكسر، وعلى صاحبه أبي بكر الذي اتقى ربه في باطن السر وظاهر الجهل، وعلى عمر المؤيد بالقوة والنصر الزاهد في الدنيا فما غره ما غر، وعلى عثمان صاحب الجلد والصبر، وعلى علي الكرار رفيع القدر. أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من النعم العظيمة، فنحمده سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بنعمة ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم، ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من المحبين والمحتفلين به صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية عرفها التاريخ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهذه الشخصية العظيمة الفذة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا، وأن المرء منا مهما أوتي من قلم بليغ وبيان بديع فإنه يعجز عن أن يوفي الجوانب الخلقية في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبها، ويكفي في إثبات عظيم أخلاقه العظيمة أن ربنا سبحانه وتعالى شهد له بالخلق العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك قال بعضهم: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي العظيم لو نظرنا في حياته، في أخلاقه، في معاملاته مع الكبار والصغار، مع الأغنياء والفقراء، مع الرؤساء والمرؤوسين، مع أصحاب الجاه ومع الذين ليس لهم جاه، مع الأصحاء ومع المرضى، مع الرجال ومع النساء، في بيته وفي خارج بيته، مع أصحابه ومع غير أصحابه، مع أحبائه ومع أعدائه، كيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت أخلاقه صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني وليس وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام ليست كما يقول بعض الأشخاص، أنه نعم محمد جاء في وقت استطاع أن يجمع الأعداء، وهذه شخصية تدل على الذكاء وتدل على القيادة والريادة وما إلى ذلك، لكن هناك أمر ينبغي لا بد من ذكره، ألا وهو مع كل هذا هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
2: هو حبيب الله،
0: البعد الديني والبعد الدنيوي لهذه الشخصية.
2: نعم، مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، اصطفاه الله سبحانه وتعالى ففضله على سائر البشر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال خلقت الدنيا لأجله
0: صلى الله عليه وسلم،
2: كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم: لولا محمدا ما خلقتك ولا، لما قال الله لآدم: لولا محمدا ما خلقتك ولا خلقت الدنيا. يعني معناه الله خلق الدنيا ليظهر صفوتها وشرفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني سبحان الله، كل ما يعني أتذكر هذا الحديث والذي سنذكره بعد قليل، لما السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث بيدلك أديه كان هذا النبي رؤوفا رحيما
0: صلى الله
2: يهتم
0: عليه
2: لأمر
0: وسلم.
2: أمته صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ذات مرة قالت: آنست طيب نفس من رسول الله وكان طيب النفس. يعني وده بيعلمنا إنه الواحد كيف يتخير الوقت. الزوجة مثلا لما تريد مثلا أن تسأل زوجها شيئا أو أن تطلب منه شيئا، تتخير الوقت المناسب.
0: نعم.
2: يعني حتى لا يحصل مثلا، لا تحصل يعني على جواب هي لا تحبه ولا تريده. فشوف السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: آنست طيب نفس من رسول الله وكان طيب النفس صلوات ربي وسلامه عليه. يعني في وقت كان هادئ النفس وكان تظهر عليه علامات السرور والفرح والراحة إلى غير ذلك، فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. وشوف ذكاء السيدة عائشة.
0: نعم، تحينت الوقت.
2: نعم، تحين الوقت ليس نعم. لطلب دنيوي، ليس لطلب دنيوي، إنما قالت طلبت من النبي أن يدعو لها، لأن النبي دعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويقول: اللهم اغفر لعائشة ما أعلنت وما أسرت وما أخفت وما أجهرت إلى غير ذلك. فقالت: فأسعدني ذلك، فرحت بهذا الدعاء، قالت: حتى سقط رأسي في حجري من شدة الفرح والسرور، إنه من الانبساط والسعادة وضعت رأسها في حجرها. فالنبي قال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ يعني أنه هذا الدعاء أفرحك، أيسرك دعائي؟ قالت: ولما لا يسرني يا رسول الله؟ يعني هذا الدعاء وأنت رسول الله وأنت نبي الله وزوجي وفي بيتي. فقال لها: والله يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة.
0: صلى الله على سيدنا محمد. فعلا هذه الشخصية تستحق أن نحتفل بها. لذلك مستمعينا الكرام، ما بننسى اليوم أنه منوجه لكم الدعوة منكررة عبر الإذاعة للمشاركة في الحفل الكبير.
2: أكيد.
0: نرجع للحجة ميسون اللي شارك
1: تقريبا
0: من كم سنة.
1: شيخ أسلشت صدورنا في هذا الكلام الجميل. فعلا. صح لسانك.
0: يعني فعلا مثل ما قلتي يا حجة، قلتي قد ما قلنا، قد ما قدمنا، قد ما حكينا، لا شيء يعني بالنسبة لمحبتنا، أو لا شيء يعني بما يستحقه النبي عليه الصلاة والسلام. من كم سنة أنتوا تقريبا؟

0: اللي ورايا الفريق يصير خلل او يصير خربطه بحيث ما اعرف شلون اتمالكت نفسي. يعني كانت اول ظهور لي وكانت اول مره اشوف الشعره يعني ما يعني ببلادنا احنا كانوا يظهروها في بليلة 27
1: أيوة.
0: من رمضان نعم. وكان بالمولد كمان بس كانت تكون بشيخ عبد القادر الجيلاني
1: نعم.
0: كانت تكون يوم مناسب
2: وأنا
1: نعم. نعم. كمان
0: كان بشيخ عبد القادر نعم. فكنا نروح احنا ياخذنا أبي الله يرحمه ونروح نبقى واقفين بالطابور إلى أن يجينا السردل يعني ولو نلحق نشوفها يعني صحيح نقدر نلمحها لو ما نقدر نلمحها يعني سبحان الله
2: سبحان الله يا حاجة كمان هذا أمر يعني يستدعي أن نقف عنده ألا وهو أنه مسألة اهتمام المسلمين على مدار العصور بأثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كان الآباء والأجداد وأجداد الأجداد وإلى أن نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كان لهم اعتناء خاص بأثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والتبرك بأثاره الشريفة وعلى هذا جمهور الأمة المحمدية مش بس في العراق في مصر في العراق في الشام في يعني بلاد كل بلاد الشام سوريا الأردن لبنان فلسطين معروف يعني في ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من أيام قليلة في فلسطين أخرجوا الشعر النبوي الشريفة وصار الناس يتبركون بها وفي وبالهند والباكستان وبماليزيا وأندونيسيا كل بلاد الأرض فلذلك لا ينبغي أن ينظر إلى هؤلاء الذين شذوا في بعض الناس ممن نغصوا على الحياة على الناس حياتهم
1: فعلا.
2: وهم بيقولوا المذاهب الإسلامية المعتبرة إنه المعروفة والمشهورة مذاهب أربعة الحنفية والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة وفي مذهب خامس مذهب من؟ مذهب إبليس
1: سبحان
2: الله. هذا لا علاقة لنا به هذا مذهب إبليس لا علاقة لنا به نعم
0: بس سبحان الله يا شيخ لو ذاك الوقت كان يسألوني إنه حتجين على استراليا وتشوفين الشعرة وبعينك وتلزميها وتمسكيها وتمسحين بيها وجهك أو تمسحين بيها أجزاء من جسمك كان يسألوني هذا السؤال أقول لهم إيه ما يخطر يعني ما في يوم تخيلت إنه راح أوقف أنا هاي الوقفة يعني مقابل الشعر المبارك
1: ترشدي في محبة النبي كمان يا حجة
2: يعني سبحان الله إذا كان شوفي لما الإنسان يعني يحمل جزءا من النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه كيف شعوره إذا كان واحد من الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فقال لأحدهم قال له اتبعني يعني تعال إلى البيت فلما ذهب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الناس قد اجتمعوا عند باب النبي ينتظرونه صلى الله عليه وسلم ف هذا الصحابي ما وجد مكانا
1: نعم.
2: فوجد فرجة عند باب البيت فجلس عندها فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وجلس فرآه جلس عند الباب وقد جلس على الأرض فالنبي عليه الصلاة والسلام خلع رداءه الشريف المبارك ثم ألقاه له وقال له خذ هذا افرشه ضعه يقيقة من الأرض يعني علشان الحصى لا يؤثر في قدميك فقال له فريش وعد عليه فهذا الصحابي ماذا صنع أمسك هذا الرداء ثم صار يشمه ويقبله ويقول لا والله يا رسول الله لا والله يا رسول الله ما كان لمثلي أن يجلس على ردائك ما كان لمثلي أن يجلس على ردائك إذا كان هذا رداء جاء وراء يعني
1: جسد النبي
2: يعني وليس مباشرة بل من على شيء فانظري إلى هذا التعظيم فكيف بجزء بأثر شريف مبارك يعني من أجزاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وده كمان بيدلنا على أمر تاني ألا وهو أنه بعض الذين يقولون أنه لو كان الاحتفال خيرا لسبقنا الصحابة إليه فنقول لمثل هؤلاء إنما فعله الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاهتمام به وبالدفاع عنه وبتعظيمه وتوقيره أعظم بكثير مما نفعله
1: نعم.
2: لما تشوفي بعض الصحابة يقف أمام النبي عليه

0: عليه الصلاة والسلام ويفدي الرسول بنفسه،
1: نعم صحيح.
0: يفدي النبي. لما تقف صحابية من الصحابيات في المعركة وتقف وتدافع عن أم سليم، لما تقف وتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يقول ما نظرت يمنة ولا يسرى إلا ورأيتها تدافع عني، وتقي النبي بنفسها. ومش بس كده، ولد من أولادها يصاب في المعركة، يأتي سهم فيصيبه، فتلقي إليه سيفا وتقول له يا بني قم وادفع القوم عن رسول الله. ابنها مصاب،
1: الدفاع عن الخير،
0: ابنها مصاب،
1: نعم
0: مصاب، مش إن واحد عادي ولا كذا، مصاب قلبها. هل معناه إنه هي ما عندهاش قلب، ما عندهاش رحمة؟ لا بالعكس، ولكن محبة النبي كانت أعظم في نفوسهم من محبتهم لأبنائهم،
1: والصدق في المحبة.
0: وشوف الصدق. والنبي نعم. جازيها يقول إيه؟ اللهم اجعلها وأولادها معي في الجنة.
1: سبحان الله، دعاء جميل. يعني مثل ما قلت،
0: لما يقوم بعض الصحابة مثلا، يعني ننظر لما يقوم بعض الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أي مظاهر احتفال، والصحابة لما يأتي الصحابي يقول وكانوا كما في البخاري إذا توضأ صلى الله عليه وسلم فلا يتركون نقطة من ماء وضوئه تسقط على الأرض، بل كان يأتي أحدهم متأخرا، يأتي أحدهم متأخرا فيقول فلا يلحق، ما يلحقش إن هو يأخذ من الماء اللي هو ماء الوضوء، فماذا يصنع؟ قال يأخذ من أثر البلل الذي على يد صاحبه
1: صلى الله على سيدنا
0: طيب
1: محمد.
0: أليس هذا تعظيما للنبي؟ صحيح. أليس هذا تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كان النبي كله بركة صلى الله عليه وسلم، كان إذا تنخم النخامة لا يدعونها تسقط على الأرض.
1: سبحان الله. يعني عندما نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأثاره الشريفة، حاجة ميسون تستذكر، يعني بالعراق نعم. ماذا كان يحدث؟ جاءت إلى أستراليا كمان، هو في أستراليا تباركت بالنبي ومدحت النبي عليه الصلاة والسلام.
2: يعني بأستراليا صارت بإيدي، يعني ثوري، يعني
0: نعم. بإيدي
2: وخليتها على عيني ومسحت بها الإشراف تبعي. يعني ما كنت أتصور في يوم من الأيام إنه راح يصير هيك. يعني قلت لك، يعني سبحان الله، لو كان سأليني ذاك الوقت أقول لهم لا، أصل أستراليا
1: يوم لا ينسلام. كانت تشارك باحتفالات مولد النبي كمان. اليوم الاحتفالات كمان في عنا كين هذا الفريق، فريق العراقي، يعني بيستوقفني لأن أنا كنت عم تابعه فضيلة الشيخ من خلال التحضيرات. يعني كمان من وجه التحية لدكتور أنمار اللي هو كان عم بيكتب أيضا هذه العبارات الجميلة في محبة النبي. نعم، يعني من وجه
0: إن شاء الله، وكمان يعني إن شاء الله هذا الحفل اليوم إن شاء الله في مشاركة جميلة ممتازة للفريق العراقي.
1: نعم، بالرغم من أنه الحاجة ميسون دكتور أنمار مش رح يكونوا حاضرين اليوم، ولكن الفريق العراقي حاضر،
0: موجودين. ما هو هي
2: لا موجود، إذا ما موجودين إحنا بس الفريق والاسم والعراق موجود دائما،
1: والتأسيس
2: يعني.
0: هذا هو العبرة. العبرة كما يقولون نعم، إنه لا نربط العمل باسم شخص معين، إنما ينبغي أن هذا هو العمل الحقيقي، أن يستمر العمل دائما ودائما، سواء أنا كنت موجود ولا ما كنتش موجود، سواء أنا ظاهر
2: إنه ما أكون موجودة.
0: نعم نعم،
1: أجل التحية لدكتور أنمار،
0: يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية،
1: يعني ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ما بعرف إذا
2: وياهم قلبا وقالبا كما يقال،
0: إن شاء الله.
2: يعني دائما أتابع أخبارهم وكذا عملوا كذا عملوا، يعني أشياء مثلا اللي أقدر أوصل لهم إياه، بس لا ما شاء الله، إن شاء الله اليوم يكونوا موجودين وبيضون وجه ويرفعون راية العراق.
1: إن شاء الله منتظرين. يعني كمان نتمنى من حضور أيضا الجاليات الأخرى. حاجة ميسوم، ما بعرف الله. بعرف أنه دكتور أنمار اليوم عنده وضع صحي معين، ما بعرف هل هو قادر يوجه لنا تحية عبر الأثير؟ يعني عم نستمع للأصوات
2: حاليا. لا بس إذا ممكن فد شوي يرجع يتصل عليكم، يعني هلا شوي الشغل
1: إن شاء الله. من وجه لك ألف تحية، وأيضا ننقل تحياتنا لدكتورة أنمار ولكل الحاضرين اليوم. يلا ناطركم، ما بعرف ديش الحضور، منتظرين الأعداد الكبيرة.
2: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا شيخنا،
0: أسلفت
2: حضورنا وقلوبنا
0: الله.
2: بهذا الكلام
0: أحسن
2: الجميل
0: الله عليكم.
2: وإياكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك يا حجة، شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله. رح نطلع على فاصل إنشادي ونعود لنتابع.

0: الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام نعيش معكم أجواء المولد النبوي الشريف، وندعوكم إلى الاحتفال. نوجه إليكم الدعوة من القلب للمشاركة في الحفل الكبير بهذه المناسبة، لنلتقي جميعا في أجواء يملأها الذكر والصلاة على النبي والمحبة والفرح. نفرح بهذه المناسبة، وأجدد التحية لكل المستمعين الكرام والمتابعين وفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. تحياتي مجددا لك
1: فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
0: مستمعين، يعني فضيلة الشيخ، عندما نتحدث مع المستمعين الكرام ونقول عن الرسالة التي يحملها اجتماع الناس اليوم في هذه المناسبة والاحتفال لمن جدد لنا الدعوة، وهيك نتعرف يعني من خلال الاحتفال باليوم في الحدث الكبير، ما أهمية هذا الاحتفال والرسالة التي يحملها؟
1: الحقيقة يعني هذا جهد يشكر وجهد مبذول، وهذا الجهد وهذا الاحتفال وهذا الاجتماع وهذا وإظهار هذه المحبة وهذا التعظيم لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وإظهار صورة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حتى لغير المسلمين، لأنه مثل هذا الاحتفال يحضر فيه من الساسة والقادة ومن غير المسلمين، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يعرفوا من هو هذا الرسول الكريم، من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيعني إرسال هذه الرسالة وبيان أن ديننا الإسلامي ليس دين تخلف، وأتباع هذا النبي ليسوا متخلفين وليسوا يعني كما يقولون في أقاصي الغابات وفي الصحراء القاحلة لا يعرفون شيئا إلا عن الجمال والبعير ونحو ذلك. لا، بالعكس، لما نظهر لغير المسلمين ونظهر لمن عندهم يعني كما يقولون القرار المؤثر في الدول، فلما يروا هذا النبي العظيم وأخلاق هذا النبي ويسمعوا عن أخلاقه ويسمعوا عن رحمته ويسمعوا عن تعاليمه صلى الله عليه وسلم، لذلك بنشوف بعض الأشخاص من غير المسلمين لما بيكونوا حاضرين مثل هذه الاجتماعات وهذه الاحتفالات، فيسمعوا يروا مثلا مسرحية مؤثرة تجسد مثلا جانب من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فبعضهم يتفاجأ. ليه؟ لأنه نحن في وقت للأسف صار يصدر للناس صورة الإسلام عن طريق أشخاص لا علاقة لهم بالإسلام، فصار كثير من الناس يظنون أن المسلمين إنما هم عبارة عن رعاة أغنام، أو هم عبارة عن متطرفين إرهابيين يقتلون ويذبحون ويشربون الدماء إلى غير ذلك. هذه الصورة يعني التي صورت، والأسف بعض وهذا شيء مؤسف، بعض الجماعات المتطرفة أو كثير من الجماعات المتطرفة الذين يحملون مثل هذه الأفكار الهدامة، هؤلاء من أوصلوا هذه الصورة المشوهة عن الإسلام،
0: يعني صور مشوهة من خلال بعض التضليلات الإعلامية.
1: أكيد وهؤلاء يساعدون ويساهمون في نشرها سواء عن قصد أو عن غير قصد، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا، فهؤلاء سبب لتشويه صورة الإسلام ولإيصال صورة سيئة عن الإسلام. الإسلام، ديننا الإسلامي هو دين السلام، دين الرحمة، فيه المحبة وفيه يعني التعاون والتعاون على الخير، وفيه محبة الخير للغير. النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. يعني وقولوا للناس حسنا، يعني هذا القول الحسن، هذا القول اللين حتى لغير المسلمين، المعاملة الطيبة لما نبين للناس ويعرف هؤلاء كيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع غير المسلمين، كيف كان يعاملهم، كيف كان يتلطف مع بعضهم، كيف كان شفوقا رحيما صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا، قال بعضهم: حين يرحم فهو أشفق راحم، أوجاد كان الأجود العربية، وإلى هرقل أتى رسول محمد برسالة دوت هناك دوية، فانظر وأخبرني بأي شجاعة بعث الرسول إلى هرقل أخية. وقصة هرقل لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له، وأديه يبين لك من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة لما تشوف المدح والثناء والتعظيم من غير المسلم، من عدو له. لما يعني بيقولوا إيه، لما صديق أو قريب يمدحك أقول لك صديقه قريبه، لكن لما عدوك يشهد لك بالرحمة وبالعظمة وبالخلق وبكذا وبكذا، هذه الشهادة بيقولوا شهادة غير مجروحة،
0: ويبنى عليها،
1: ويبنى عليها أكيد. فشوفي مثلا لما بيذكر أهل السير إنه أبو سفيان قبل أن يسلم قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله إلى هرقل، يعني عظيم الروم، قال: وكان دحية الكلبي الصحابي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ بيسأل. لما كانت قريش طلعت، أبو سفيان طلع مع وفد عشان يروحوا لهرقل حتى يحرضوه على النبي عليه الصلاة والسلام، على رجل من قومهم. فلما هرقل جاءه الكتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا سأل هرقل جمعهم وقال: هل يوجد أحد من قوم هذا النبي من قومه؟ فكان أبو سفيان موجود معه بعض القوم، قال: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، يعني حتى يترجم له لأنه ما كان يفهم العربية، فقال له: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال، يعني هو هيسألهم ولكن إياكم أن تكذبوا. قال: فقال أبو سفيان: ويوم الله، يعني يقسم بالله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت.
0: سبحان الله.
1: ودي نقطة كمان، يعني حتى يعني العرب قديما كانت فيهم بعض الأشياء، إنه مع كفرهم وشركهم وكذا لكن كانت عندهم بعض الوقفات، يعني هو خاف وهو على الكفر ولكن خاف أن يؤثر عنه أنه كذاب، أو يقال عنه أنه كذاب، بل لولا مخافة ذلك لكذبت عليه، ولكنه صدقه، الله أجر الصدق على لسانه. قال: ويوم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم، صار يسأل عن حسبه ونسبه وصدقه وأخلاقه، قال: كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب، يعني ليس عنده منقص فأراد أن يأتي بهذا حتى يرفع نفسه بين الناس، قال: بالعكس، هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، بالعكس، كان وصفه الصادق الأمين. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة، يعني مهادنا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، اللي هو بس إنه ما أدرش إنه يقول شيء، بس عليه إحنا بيننا وبينه مدة مش عارفين هيحصل فيها، اللي هو بس كتعريض هذه قال هذه الوحيدة التي استطعت أن أدخل فيها شيئا. قال فهل قال هذا القول أحد قبله، إنه هل يوجد أحد دعا النبوة ونحو ذلك؟ قال قلت لا. قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة، أي صلة الأرحام والعفاف. قال إن يكن ما تقوله فيه حقا فإنه نبي، يعني هذه العلامات التي ذكرتها. قال إن كان يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، أنه قرأ عن صفات نبي آخر الزمان، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني أستطيع، ولكن حاشيته قد يمنعونه والملك يذهب منه، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. اسمع بقى هذه العبارة، قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. من هرقل عظيم الروم يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، يعني سيصل حتى ما تحت قدمي سيصل إليه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسالة التي أرسلها النبي، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
0: سبحان
1: الله. يعني انظري، يعني العبارة التي كنت أريد أن أقف عندها لما سأل عن الصفات والحسب والنسب وهل كان يوصف بكذا أو بكذا، فشوفي لما يقول له ولو استطعت أن أخلص إليه للقائه لذهبت، قال ولو كنت عنده لغسلت له عن قدميه. ملك يقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير دينه.
0: يعني ديش مهم أن نجعل من هذه السيرة العطرة يعني مكان في قلوبنا، وكمان نتذكر ونذكرها لأولادنا.
1: مهم جدا، مهم جدا
0: للأسف، لأنه بتلاقي بعيدين في بعض الأولاد بعيدون يعني عن هذه السيرة العطرة.
1: سبحان الله، إذا أردنا حقيقة من أراد أن يتخلق بأخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفعلا من أراد أن تتغير حياته فلينظر إلى سيرة النبي الأكرم
0: عليه الصلاة،
1: وهذه ينبغي أن يكون لنا فيها دروس ودروس متابعة سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لأن هذه السيرة الحمد لله الصحابة الكرام ما تركوا لنا شاردة ولا واردة.
0: نعم،
1: يعني حتى أحيانا يعني انظري إلى يعني كثرة يعني متابعة كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، حتى لدرجة إنهم كانوا يعرفون متى إنه إمتى بيكون فرحان وإمتى بيكون يعني حزين أو زعلان، لما يظهر ذلك على أثر، لما يقولك فكان يظهر عرق بين يعني على جبينه يضره الغضب إذا غضب مثلا، وكان لا يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا في سيرته عليه الصلاة والسلام وكيف كان الصحابة الكرام، كنا بنقول من شوية أن البعض يقول لك هل احتفل الصحابة بمولد الرسول؟ إنما فعله الصحابة الكرام من تعظيم للنبي ومن دفاع للنبي ومن فداء للنبي بأنفسهم وبأموالهم وبأبنائهم، ويعني ومن تعظيمهم لما كانوا يتقاتلون على ماء وضوئه، لما كانوا يعني يتسابقون على أن يأخذوا من شعره الشريف المبارك لما حلق شعره في حجة الوداع، فكانوا يتسابقون من منهم يحصل شيء. عشان كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليرموك لما كان في المعركة، وتخيل الموقف، يعني مش بس إن واحد معاه شيء وضاع منه، لا، معركة قتال
0: وهو منشغل بشعرة
1: النبي. نعم، أمر عظيم، قتال وحرب دائرة طاحنة، والقلنسوة بتاعته تقع تضيع، فيعمل إيه؟ فيوقف المعركة.
0: نعم،
1: تخيل الموقف، يوقف المعركة ويأمرهم أن يبحثوا له، وصار يبحث يمينا ويمنة ويسرى، فقالوا عن أي شيء تبحث؟ قال قلنسوة كنت ألبسها، يعني فصاروا يبحثون عنها، فلما وجدوها بالية قديمة، فقالوا إنه أوقفت القتال والمعركة وكذا حتى نبحث لك عن هذه، كنا جئنا لك بواحدة جديدة. فقال لهم سيدنا خالد رضي الله عنه: إنكم لا تعرفون ما فيها، فيها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد أخذها من ناصية شعر النبي، من مقدم رأس النبي، من مقدم شعر رأس النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع، لما وزع النبي عليه الصلاة والسلام. وانظري مش بس الصحابة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما يأخذ هو بعض الشعرات ويوزعها بنفسه، ويأخذ جزء ويدي لأبو عبيدة بن الجراح ويقول أخذ هذا وزعه، ويأخذ جزء يعطي لأم سلمة ويقول لها وزعيه بين الناس. لأي شيء هو أصلا، ما هي السنة الواحد إذا حلق شعره أو قلم أظافره، ما هي السنة في فعل، ماذا يصنع في هذا؟ السنة إذا حلق شعره قلم أظافره ونحو ذلك أن يدفنها. طيب هذه هي السنة، طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الشعر لما يأمر الحالق فيحلق ثم يعطي ويوزع ويعطي لهؤلاء ويعطي لهؤلاء؟ هذا أكيد في فائدة، في شيء، هذا ليبقى أثر مبارك منه صلى الله عليه وسلم في أمته إلى قيام الساعة. لذلك قال بعضهم وجمع كثيرا من أدلة التبرك، وهذا يدل على تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال بعضهم: أبدأها بقول بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال، ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه، فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبع، وقد أحل حرمة ضلالة من جهله أو حرم الحلال. قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك، إن اقتسام الشعر يا مماري. رواه مسلم كذا البخاري. وجبة النبي سل أسماء، أما رأت في مائها الشفاء. ذكى دليلا من أبي أيوب، يمس بالخد ثرى المحبوب. أنعم به ردا على من أنكر، جئت رسول الله ولم آت الحجر. فمسلم أولاهما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها، وأحمد روى الحديث الثاني، رد الصحابي على مروان. وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا السبب ذاك ما هو، وما الذي حرك فيه القلق، وإذ أتوا بها رأوها خلق، لأن في الطيات شعرات النبي، وذاك في اليرموك يروي البيهقي. ومسح أحمد لرأس حنظلة من جاءه والوجه منه وارم، بمسحة يعود وهو سالم، بركة النبي طاب عرفه، موضع كفه فكيف كفه، صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. لذلك مستمعينا الكرام، يعني الكلام يطيب عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. والاحتفال ليس مجرد عادة اجتماعية، يحمل المعنى التربوي والإيماني أيضا. لذلك مستمعينا الكرام، اليوم الاحتفال الكبير، الحدث الكبير، في شعارات أيضا في أثر النبي عليه الصلاة والسلام.
1: في أثر مبارك،
0: يعني قلتنا سابقا في مفاجأة، اليوم المفاجأة راح تقول.
1: ثلاث شعرات من شعر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وشعرات طويلة ليست قصيرة، يعني ترى بالعين المجردة.
0: هنيئا لمن سيتبرك بها اليوم.
1: نعم هنيئا.
0: طب في سند لشعرات النبي؟ لأن في بعض الناس اللي بيبقوا مشككين.
1: الحمد لله، هذا كله بالسند المتصل إلى رسول الله، كما وردنا الحديث عن رسول الله أنه عن فلان. كذلك هذه الشعرات ممهورة بأختام بعض السلاطين العثمانيين، إنه كيف انتقلت من الصحابي الذي كانت معه هذه الشعرات إلى يومنا هذا. حتى الأئمة الكبار كالإمام أحمد بن حنبل الذي ينتسب إليه بعض التنابلة زورا وبهتانا، ويدعون أنهم حنابلة وهم في الأصل تنابلة. هؤلاء لا علاقة لهم بالحنابلة ولا علاقة لهم بالإمام أحمد. الإمام أحمد كان من المتبركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابنه عبد الله إنه له كتاب اسمه سؤالات الإمام، كان يسأل أبوه بعض الأحيان بعض الأسئلة، فقال وكنت أراه معه ثلاث شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجها فيضعها في الماء ثم يشرب الماء رجاء البركة والشفاء. والذهبي يذكر ذلك أيضا. ولما حضرت الوفاة أمر، قال لولده ضع واحدة على عين اليمنى، وواحدة على عين اليسرى، وواحدة على لساني، لعلي أنجو ببركتها.
0: سبحان الله.
1: بل السيدة عائشة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة، كما ذكر ذلك ابن حبان وغيره، لما حضرتها الوفاة أخرجت لهم قطعة من قميص النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت لهم ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. بل لما ماتت السيدة زينب، السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كأمه تحنو عليه وتعطف عليه وتسأل عنه إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في قبرها، وكمان ورد أنه يعني لما كفنوها كفنها بشيء من ثيابه أيضا. ولما ماتت ابنته زينب الكبرى، لما قال للنسوة الذين يغسلونها، قال لهم لما تنتهين أعلمنني. فلما انتهوا قال خلع حقوه. الحقوة ده يعني تشوف الإزار، شيء يكون من الداخل يكون ملاصق للجلد مباشرة، فخلعه ثم قال لهم لفوها به قبل أن تلفوها بالكفن. والعلماء يقولوا ايه؟ يقولوا هنا إنه ليه ما كانش من الأول خلع الحق وقال لهم خذوا بألفوها به، لما أبقاه وقال لهم بعد ما تخلصوا الغسل أخبروني. فلما خلصوا أخبروه، قالوا ليبقى مدة أطول على جسده الشريف، لينال من عرقه وينال من بركته صلى الله عليه وسلم. ولما كان سيدنا أنس بن مالك لما حضرته الوفاة أخرج لهم جزء من عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ضعوها معي بالكفن. لذلك يقول ابن حبان يستحب دفن آثار الصالحين مع الميت.
0: سبحان الله، الحديث عن العظماء عظيم وفضيلة الشيخ، يعني ديش اليوم كمان منتظرين الناس في هذا الحشد الكبير،
1: لذلك
0: فعلا
1: قالوا
0: حدث كبير.
1: تهيم روحي بالنبي محمد
0: صلى الله عليه،
1: تهيم روحي بالنبي محمد، وإليه شوقا كم يحن جناني، يشتاقه قلبي وعيني تشتهي، لو أن تراه ولو لبضع ثواني، حبي له روح الفؤاد ونبضه، حبي له يسري بكل كياني، صلى عليك الله يا خير الورى، يا رحمة تدعو إلى الرحمن، صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بنقول لكل الناس، بنقول لكل السادة المستمعين والمستمعات، هلموا إلى إظهار الفرحة، هلموا إلى هذا العرس الكبير، هلموا، لا اتركوا كل من كان في، عارفين النهاردة الجو شوية حر مشوب،
0: بس مناسب كتير. يعني درجة الحرارة 24
1: نعم.
0: اليوم مناسب،
1: فالبعض يقول لك ايه، البعض يقول لك ايه مناسب اني اروح على البحر لا بنقول له لا، تعالى ائتي خد، وحقيقة لا تتركوا أولادكم.
0: أيوة.
1: بالعكس اجعلوا أولادكم يشاركون في مثل هذه الاحتفالات. ليه؟ لأنه سيسمع عن تعاليم النبي، وسيعرف قدر النبي، ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الناس اللي بتشتكي بقول لك الولاد وما بيسمعوش كلام أبائهم ولا كلام أمهاتهم، وبيعقوهم وبيفعلوا كذا، طب ائتوا بهم، فلما يقعد ويسمع يعرف من هو رسول الله، يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الكبار والصغار، يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت أمه حية كيف كان سيبرها، وكيف كان يعني كيف يكون بره لها صلى الله عليه وسلم. لما يسمع انه النبي عليه الصلاة والسلام يسمع انه بعض الصحابة، لما يشوف بعض الصحابة في الرؤيا ويراه انه يعني يقرأ بين يديه في الجنة، يسمع صوته. فيسأل يعني من هذا، فيقولون له انه فلان في الرؤيا، فيقول ذاك البر، ذاك البر، ذاك البر، يعني بسبب بره بأمه نال هذه المنزلة العظيمة وهذه الدرجة العالية. فهذه فرصة نحن نأخذ ولدنا ونأخذ الكبار والصغار والكل يشارك في مثل هذه الاحتفالات التي فيها تعظيم رسول التي فيها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها إظهار الفرح والسرور، وهذا الفرح، إظهار هذا الفرح وهذا السرور، هذا نثاب عليه.
0: سبحان الله،
1: إظهار الفرح بالنبي الأعظم وتعظيم والسلام. النبي هذا نثاب عليه، لأن الله أمرنا بذلك. والواحد منا مهما يعني كما يقولون، الواحد منا مهما فكر ومهما نظر في أخلاق العظماء والكبراء، والله الواحد منا لن يجد أعظم ولا أرأف ولا أرحم ولا أزهد ولا أكرم ولا أجود ولا أفضل ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، كم هو رائع، يعني بالفعل شيء جميل أنه الإنسان يظهر الفرح، وطالما فيه خير وفيه أيضا أكيد من مزيد من الحسنات. فضيلة الشيخ الكلام جميل جدا، واليوم المنتظرين الناس بالاحتفال أنه يكونوا موجودين بأعداد كبيرة. كمان طالما نتكلم عن يعني مآثر النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، في كتير ناس يعني ما مدحوا النبي، قالوا أرى في مدح النبي يعني شو بدي أمدح فيه يعني، وطالما
1: أرى كل مدح في النبي مقصرة.
0: ولكن في ناس حبوا هيك ينالوا من هذا البر، من هذا الشيء العظيم، من هذا الفرح، وتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشاركوا أيضا في احتفالات مولد النبي في سنوات ماضية، ولا زالوا يشاركون من خلال يعني الكتابة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رح يكون معنا اتصال ونقول حتى نعرف مين أيضا اللي كتبوا ساهموا في الاحتفال هذه في السنوات الماضية ولا زالوا يشاركون. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بدكتور أنمار، الحمد لله على سلامتك، نتمنى لك الصحة التامة.
2: بارك الله فيك أختي مازينة، أحييك وكذلك وحيي ضيفك الكريم الشيخ
1: بارك
2: أحمد.
1: بارك الله فيكم دكتور، أحسن الله إليك.
2: بارك الله فيكم. نقول أولا الحمد لله الذي لصراطه المستقيم قد هدانا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الكريم الذي سبحانه وتعالى على نهجه أحيانا. اللهم تباركت وتعاليت، لك الفضل علينا في دنيانا، ونرجو أن نكون من المقبولين لديك في أخرانا.
0: آمين، بورك فيك دكتور، طمنا يعني اليوم بدنا مثل ما قلنا، يعني مثل ما تفضلت الحجة ميسون والشيخ أحمد قالوا مش كتير يعني الأشخاص، يعني حتى لو ما كانوا حاضرين ولكن ذكر وحضور حاضر وقلوب مع هذه الذكرى والاحتفالات بتكون حاضرة. دكتور أنمار، أنت على مدى سنوات طويلة تقريبا 9 سنوات وأنت تشارك في احتفالات ذكرى المولد، يعني شو بتحكي
2: نعم
0: اليوم عن هذا؟
2: نشكر الله أنه مكننا أن نكون من الجنود المجهولين في هذا المجال، يعني إن شاء الله يعني نحن لا فخر لنا بهذا، وإنما نحن مهما مدحنا الرسول عليه الصلاة والسلام نكون مقصرين سبحانه وتعالى، يعني جعلنا من أتباع خير البشر، ونحمد الله على ذلك حمدا كثيرا.
0: صلى الله على سيدنا محمد. اليوم أول سنة من بعد تقريبا 9 سنين ما كنت مش رح تكون موجود، ولكن الفريق العراقي موجود، كيف هيك بتخبر؟
2: الفريق نعم موجود إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني كيف تفضل؟
2: الحمد لله على كل حال، يعني ظروف صحية منعتني سبحان الله أن أكون من المشاركين في هذه السنة. نسأل الله أنه يمكننا في السنين القادمة والمناسبات القادمة أن نكون موجودين بإذنه تعالى. بس الحمد لله على كل حال نحمده ونشكره سبحانه وتعالى. بس إن شاء الله الأخوان ما حيقصروا، يعني حيطلعوا في إنشودة جديدة كمان، وحيبدأ يساهموا في الإنشودة الجماعية للجاليات
1: بالمناسبة كمان يا دكتور، يعني بتعرف مصر والعراق يعني أديل
0: تاريخ متقارب،
1: يعني العلاقات بينهم والأخوة والمحبة، فعشان كده كمان في فريق مصري كمان مشارك. أيوة. المرة
0: كمان
1: دي
0: اليوم لأول مرة
2: ما شاء الله الحمد لله. أيوة. مصر سباقة وكما يقولون ولادة كمان، يعني ما تنقطع منها الذين يمدحون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: بارك الله.
0: يعني الجميع بلغات مختلفة، بمظاهر مختلفة، بلهجات مختلفة أيضا.
2: نعم
0: يعني
2: نعم.
0: يجتمعون على محبة النبي ومدحه صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله تعالى عليه وسلم.
0: يعني نحن راح نتابع كمان أيضا من خلال النقل المباشر يا دكتور.
2: إن شاء الله أنا حكون على السمع والمشاهدة إن شاء الله على النقل المباشر، يعني حاضر معاكم قلبا بإذنه تعالى، وكذلك سمعا ومشاهدة على الشاشة بإذنه تعالى.
0: إن شاء الله نتمنى لك الصحة التامة. شكرا يا دكتور،
2: بارك الله فيكم،
0: كل عام وأنتم بخير. أحسن
2: الله عليكم، بارك الله فيكم ورضي الله عنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يحقق لكم أمانيكم وأن يفرحك في ذريتك إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور أنمار، مع السلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. رح نطلع لفاصل إن شاء الله ونتابع فضيلة الشيخ.

إذن مستمعينا الكرام، بأكثر من لغة اليوم سيجتمع المسلمون في مدينة سيدني في ليفربول، خاصة يجتمعون على محبة النبي وعلى مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من لغة.

0: لأن بعض المناسبات لا يكفي أن نسمع عنها عبر الإذاعة، ولكن نريد أن نكون معا، ولهذا نفتح قلوبنا. واليوم لدعوتكم إلى الحفل الكبير بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذه المناسبة وهذه الاحتفالات بالنسبة لأولادنا، قديش بتترك في ذكراهم؟ قديش بتساعد على تعليمهم؟ خاصة نحن نعلم يعني بأنه فرض على الأبوين تعليم أبنائهم الصغار.
1: صحيح، كما قلنا أنه هذه فرصة عظيمة، لأنه النهاردة عارفين أغلب الآباء والأمهات مشغولون بأمور الحياة ونحو ذلك، والأولاد صار تعلقهم يعني للأسف بكثير حتى من غير المسلمين، فلان وفلانة وكذا، من المشاهير والمشاهير.
0: فالاحتفال اليوم يعني عنده بعد تربوي
1: أكيد
0: فعلا.
1: بلا شك بلا شك هذا فيه يعني أن نعلق القلوب بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. يعني كيف الواحد منا سيتعلم عن أخلاقه؟ كيف الواحد منا سيتعلم عن سيرتي إذا كان الواحد منا يبقى طوال العام بعيدا عن المسجد، بعيدا عن مجالس العلم، بعيدا عن كذا، بعيدا عن كذا؟ ومعلش النهاردة بعض الناس يقول لك إيه؟ أنه كذا أو كذا. النهاردة خلينا يعني النهاردة زي ما احنا عارفين بيجي مغني أو مغنية من بلد هنا ومن بلد هناك، بتعمل له حفلة، شوفي بيجمع فيها قديه، ويدفعون مئات الدولارات وعشان تتعشي معاه مش عارف تدفعي كذا وما إلى ذلك، وبيروحوا بيدفعوا وبيعملوا. لكن نأتي على شيء مثلا مثل هذا الاحتفال وهذا إظهار هذه المحبة وهذا الفرح والسرور بذكرى هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يطلع بعض الناس يعني هؤلاء عجيبين غريبين سبحان الله، وكأنه بتحسي وكأن وظيفتهم إنهم ينكدوا على الناس عشتهم. صحيح. سبحان الله،
0: بدنا نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: لذلك ينبغي بنقول اللي لسه شوية قاعد بالبيت مكسل، يعني اللي قاعد بالبيت مكسل واللي قاعد لسه هشوف بعد شوية هروح أو كذا، أو لو كان يعني كان بعض الصالحين كانوا يقولون لطلابهم التعب في طاعة الله راحة في الآخرة.
0: صحيح.
1: والحمد لله المحبين وأهل الإيمان وأهل الإسلام لا يحركهم إلا حب الآخرة، تحركهم محبة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول للجميع، لكل من يسمعنا الآن، اللي بالسيارة اللي بالبيت اللي كذا، كله يقوم يجهز نفسه ويجهز ولاده، خد ولادك وقوم وروح، وما تخليش الشيطان يشغلك اصل انا نسيت احجز، روح وهيحجزوا لك على الباب، ولو ما كانش في كرسي موجود هقف، انا هقف بحضر مين؟ بحضر احتفال واحتفاء وفرحا ومحبة بمن؟ بسيد الخلق سيدنا محمد، النبي الذي قال الله فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي الذي هو أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، النبي الذي يقف يوم القيامة يعني عند باب الجنة فيما يعني عند طرف الصراط فيما يلي الجنة، يقف كل واحد منا ننظر يوم القيامة، كل واحد منا مشغول بنفسه، يقول نفسي نفسي، ورسول الله يقول أمتي أمتي. النبي الذي يقف يعني كما كنا عند طرف الصراط في ميال الجنة، ينظر إلى من يمر عليه من أمته ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يدعو لهم بالسلامة والأمان. هذا النبي الذي مرة يعني جلس هكذا وتذكر حال الأمة، ويعني نظر إلى قول إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، فبكى عليه الصلاة والسلام. فجاءه أمين الوحي جبريل وقال له ما الذي يبكيك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال تذكرت حال أمتي فبكيت. فأوحى الله إليه يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. النبي يعني الذي هو علمنا وأظهر لنا شيئا من صفاته ومن مكانته ومن عظمته صلى الله عليه وسلم، الذي خرج على الصحابة ذات مرة وقال لهم: أما وإني قد سمعت ما قلت، فإن إبراهيم خليل الله وهو كذلك مقام الخلة والاصطفاء، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، يعني أسمعه الله كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة، وإن عيسى من روح الله، يعني روح عيسى روح مشرف كريم عند الله تبارك وتعالى. قال لهم: ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ألا وإني أول شافع وأول مشفع، ألا وإني بيدي لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن سواه من النبيين تحت لوائي، ألا وإني أول من يحرق حلق الجنة، فيقول الخازن من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأشمل. أفترونها للمتقين؟ لا، إنها للعصاة والمذنبين.
0: سبحان الله.
1: يعني لأنها أعم وأشمل، هو أرحم بنا صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا من شوي: حين يرحم فهو أشفق راحم. أو جاد كان الأجود العربية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم إقبالا على ما ينفعه في الآخرة، فلم يطلبها قلبه فضلا عن أن ينشغل بجمعها. وأخبار زهده وتواضعه صلى الله عليه وسلم واختياره الدار الآخرة كثيرة جدا، منها ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه، ابن مسعود يقول هذا، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا أذنتنا فنبسط لك شيئا يقيق منه تنام عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذا النبي يقول: ما لي وللدنيا، هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس في هذه الأيام. نرى الإخوة تقطع الأرحام بسبب التكالب على الدنيا، نرى العقوق بين الأبناء والآباء والأمهات بسبب التكالب على الدنيا، نرى المقاطعة ونرى الشحناء والضغينة بسبب ماذا؟ بسبب التقاتل على الدنيا. النبي سيد الخلق الذي يعني خير بين أن يكون ملكا الدنيا كلها تحت يديه، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. يقول: ما لي وللدنيا، أي ليس لي ألفة بها ولا محبة لها حتى أرغب فيها وأنبسط إليها وأجمع ما فيها. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أي ليس حالي معها إلا كحال راكب طريقه طويلة وغايته بعيدة، فنزل يستظل بشجرة بظل شجرة ثم ما لبث أن قام ورحل عنها. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، يعني كان من شأنه وأحواله صلى الله عليه وسلم أنه ده مهم جدا نحن ننتبه لهذا، كان من حاله وشأنه صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عن من ظلمه، كان يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، ولا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا. يعني أدي نحن بحاجة إلى هذه الأخلاق المحمدية، كم نحن بحاجة إلى هذا. والله لو نظرنا إلى هذه الأخلاق وعملنا بها وعملنا بهذه التعاليم وجعلنا نهج النبي عليه الصلاة والسلام وحبه نهج حياة، يعني كما هو شعارنا، ينبغي يعني أن يكون حقيقة هذا الشعار حقيقة، ليس مجرد كلمة، بل يكون حقيقة في أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا حتى يتحسن الحال إلى أحسن. كان من شأنه وأحواله أنه يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، ولا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا. وقد كان صلى الله عليه وسلم حليما صبورا لا يجزي بالسيئة مثلها، أي لا يجازي الكلام والفعل القبيح بمثله، و ولكن يقابله بالعفو والصفح مع القدرة على الانتقام.
0: سبحان الله،
1: كان قادرا على أن ينتقم
0: ولكن اختار
1: اختار الأصعب على النفس.
0: صحيح.
1: سهل أن الواحد ينتقم،
0: صحيح،
1: سهل أن الواحد يرد الإساءة بالإساءة، لكن ما هو الأصعب؟ الأصعب على النفس والذي فيه تربية للنفس أعظم، أن يساء إليك فتحسن.
0: هذه من أخلاقي عليه الصلاة
1: أن يساء
0: والسلام.
1: إليك فتحسن، هذه أعظم، هذه أكبر على النفس، ليست سهلة وليست هينة، ولو كانت مجرد كلام نقوله، لكن بالحقيقة وبالفعل ليست سهلة على النفس، لذلك لا يصلح لها إلا الكبار.
0: صحيح. مستمعينا الكرام، على محبة النبي نلتقي اليوم إن شاء الله. يعني فعلا حدث كبير، حدث كبير، التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا الاجتماع على محبة النبي شيء عظيم.
1: نعم، صلى الله عليه وسلم،
0: ويكون هيك احتفال بهذا المستوى.
1: لذلك في الختام أقول سبحان من كمل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف والخصال الجميلة والجليلة، وصدق الله العلي العظيم حيث قال في محكم كتابه واصفا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم متصفا بالصفات الحسنة من الصدق والأمانة والصلة والعفاف والكرم والشجاعة والزهد والتواضع ولزوم طاعة الله تعالى في كل حال وأوان ولحظة ونفس مع الفصاحة الباهرة والنصح التام والرأفة والرحمة والشفقة والإحسان ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء، فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، يحب

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذا اللقاء المباشر على الهواء الذي يسبق الحدث الكبير، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام والاجتماع في ويتلم ليجا سينتا. اليوم يجتمع المسلمون في هذا المركز الكبير ليعلنوا حبهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونجدد المحبة. كم هو من الجميل أن يحرص الناس على حضور مثل هذه المناسبات، ولا نقول فقط اصطحبوا أولادكم، بل نقول خذوا معكم من تحبون. هذا اللقاء كم هو جميل أن يجمع الأحبة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: أسعدنا البلبل إذ غرد في مولد هادينا أحمد، ولسان الحال لقد ردد نور الدنيا هدي محمد.
1: للمستمعين الكرام اللي انقطعت اتصالاتهم على الانتظار، بإمكانكم معاودة الاتصال.

0: اتصال على السريع معنا. مين اليوم بده يحضر الاحتفال الكبير؟ اهلا وسهلا. الو، يعني المتصل الكريم معنا على الهواء، ما بعرف اذا هو مش عارف انه نحن حولناك على الهواء. يعني انتم معنا على الهواء. الو.
1: الو.
0: يا هلا يا
1: هلا. الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا، كيف احوالك اليوم؟
1: الحمد لله، كيفك حجي مازينة؟
0: الحمد لله. جاهز لتروح على الاحتفال؟
1: بيني وبينك؟
0: ايه تفضل. بيني وبينك وبين المستمعين بس.
1: مستمعين؟ يعني هل اقصد يعني انه ما فيني روح؟
0: انا
1: ما في حدا ليسدني.
0: سلام
1: حجي مازينة معنا. معنا بس انه انت بتعطي ما بدي احكي عنها. انا ما بدي احكي.
0: ايوه،
1: ما في حدا عندي اليوم
0: صام بعيد. مين ياخذك؟
1: يا ريت يا ريت حدا بيجي بيخدني. منايه منايه بكون انا هونيك.
0: يلا اذا حدا من المستمعين بيعرفك بيتصل فيك وبيقول لك، يعني تابعنا كمان على الهواء اذا، لانه كمان اذا عرفت.
1: طبعا انا حبيت اللقاء معنا، حبيت هيك اشترك معكم على الهواء. هلا وعيدكم كل عام وانتم بخير. لكم وهيدي ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشعار فيني اقول لك الشعار؟
0: تفضل.
1: بقول لك الشعار؟
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: وعليه وسلم.
0: ثانك يو.
1: مبسوطين يا حجي مدينة، رجعتي بالسلامة. كتير كتير يلا ادلكم بالافراح ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: وكل المستمعين حجي مازينة.
0: شكرا.
1: يبارك فيكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك. مع السلامه.
1: اذا ما هيدا كنا حابين حجي مازينة.
0: ايوه.
1: فيني اسالك بس سؤال واحد؟
0: تفضل.
1: من كم سنه؟
0: نعم.
1: لا يعني من شي سنه او من سنه الماضي واللي قبل ماني متذكر مزبوط. وانا قلت لهم اياها للمشايخ الكرام.
0: نعم.
1: انه حلمت حلم.
0: نعم.
1: حلم يعني طلع شخص علي قال لي وعيني ونوره كان منور.
0: نعم.
1: يعني
0: كثير.
1: وقال لي قال لي انا اسمي محمد
0: عليه افضل
1: الصلاه والسلام. يعني كيف شرح على الصلاه والسلام؟ كيف شرح قلبي؟ كيف شرح قلبي هيك؟ والسنه هاي نفس الشهر كمان.
0: سبحان الله.
1: ان شاء الله يكون هو يعني حاسس قلبي هو اللي شفته بمنامي.
0: شكرا كثير يا اخي عماد على
1: الله يبارك فيكم. حجي مازينة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. الحبيب الذي ترجى شفاعته. نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلى الله عليه وسلم.

مستمعينا الكرام، تحت عنوان خذوا معكم أشخاصا تحبونهم، في هذه العبارة يعني لا نريد فقط أن نقول لكم تعالوا إلى الحفل، بل نريد أن نقول خذوا معكم من تحبون. وللأشخاص اللي عم يتابعونا عبر الواتساب، مين الأشخاص اللي رايحين معكم؟ من ستصطحبون معكم إلى الحفل؟

الدعوة تبقى مفتوحة للجميع، موعدنا معكم في الحفل الكبير. فيه دائما إنشاد بلغات مختلفة وبلهجات مختلفة، الكل يجتمع على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بلغته بلهجته، والجميع دائما يقولون أنهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم.

يعني مثل ما سمعتوا مستمعينا الكرام خلال هذا اللقاء في جاليات مختلفة عربية وأعجمية تشارك بلغاتها المختلفة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته يجتمعون. وأنتم أيضا مستمعينا الكرام ماذا تنتظرون؟ الدعوة مفتوحة للجميع لحضور هذا الحفل الكبير، هذا الحدث الضخم الذي يجتمع من خلاله المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام على محبته.

0: وأيضا اتصال معنا على الهواء ونحن نستعد لحضور هذا الحفل الكبير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك، من قلك مولد مبارك وعلى الأمة الإسلامية كلها من عجم وعرب، بارك الله فيكم.
0: آمين. وفيك، عم تحضري يا حجة للذهاب للحفل؟
1: أيوة. أكيد أكيد، نحن كل سنة الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أنا وولادي وولاد ولادي وأسرتي، يعني نحن بنروح عدد كبير. أيوة. الحمد لله ما شاء الله، مثلنا يعني مثل غيرنا، والحمد لله هلا هونيك بنجتمع على الخير وبنشوف أحبابنا من كل الأمم ما شاء الله.
0: أيوة. في أشخاص
1: لنا بمحمد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. حاجة، في أشخاص أنت حابه تلتقي فيهم إلك زمان ما التقيتي فيهم؟
1: ما شاء الله، وكان نعرف كثير سبحان الله، لأنه نحن حضرنا عدة احتفالات تعرفنا على كثير ناس من المسلمين. يعني هلا ما شاء الله النزلين، يعني من السنة للسنة تقريبا في منهم لنشوفهم هونيك، يعني اجتماعنا كثير. أيوة. ما شاء الله حيكون، يعني ما شاء الله، وكان هذا حب النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. بوركتي يا حاجة، لكن هناك رح تلتقي بأحبابك كمان، وهيك تتبركوا اليوم. هنيئا لكم بالتبرك بإشعارات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو بنعمل نحن مقصرين للنبي؟ شفتي للشيخ أسمعت الشيخ شو كان عم يحكي، شو كان يقول الصحابة كان يهتموا بالتبرك، كان يهتموا بشعرات النبي، كان يهتموا كان يدافعوا عنه. يا ريتنا نحن كنا في ذاك الزمن ندافع عنه، نهاجر معه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظف له بيته.
0: سبحان
1: يا ريت يا ريت كنا
0: دائما هذه إظهار المحبة. يعني هلأ باتباعه وإن شاء الله بحضورنا، يعني اتباع نهجه هذا كمان من إعلان المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. بارك الله بكل من تعب وحضر هالاحتفال اللي هو ما شاء الله، كان يعني نحن قاعدين ببيتنا بس هني اللي عم يتعبوا، جزاهم الله عنا خيره، إن شاء الله الكل بيفرح.
0: إن شاء الله. آمين. وفيك بوركتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مستمعينا الكرام، التحية الخاصة بوجهها لكل الأشخاص اللي عم بيساهموا بإنجاح هذا الحدث الضخم، هذا الحفل الكبير، يعني التحضير لهذا الحفل بهذه الضخامة أكيد يحتاج إلى تحضير كبير. شكرا لكم، شكرا لجهودكم.

يعني منذكركم مستمعينا الكرام بأنه الأبواب ستفتح عند الساعة 3، يعني صار العد العكسي بدأ، يعني اقتربنا الآن من الساعة 2 ساعة الآن في استوديوهات إذاعتنا 1:56، يعني ياريت اللي بدأ بالتحضير، ما بعرف قديش من أي مناطق أنتم يعني تأتون إلى هذا الاحتفال، اللي عم يجوا من مناطق بعيدة ياريت يخبرونا، اللي عم يستمعوا لأن انطلقوا بسيارات وعم يتابعونا ياريت تشاركونا في هذه الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء قبل بداية الحفل الكبير، قبل بداية هذا الحدث الضخم.

0: إذن مستمعينا الكرام ونحن معكم في هذا اللقاء المنتظر. العد العكسي بدأ دقائق يعني تجمعنا. كنا قبل نعد الأيام والآن يعني تقريبا ساعة تفصلنا عن افتتاح هذا الحدث الكبير. ومعي اتصال آخر على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا
1: بتحجي بنزينة.
0: الحمد لله، أنت طمنينا عنك حبيبة القلب.
1: الحمد لله رب العالمين. أنا سمعتك عم تقولي إمشادي.
0: أيوة
1: بتحجي بنزينة بتذكرتني وعم تلمح لي يمكن مشان التصل، أو إذا حدا غيري ما بعرف. هيك ولا هيك عم تصل
0: اليوم؟ راح تروحي على الاحتفال يا حبيبة القلب؟
1: والله يا حجي بنزينة يا ريت. أنا من عم بقدر أمشي.
0: سلامتك حبيبتي.
1: سلامتك. وليدي عم يلبسوا ومحضرين حوله لأحفادي ورايحين.
0: الكل رايحين.
1: وابني قال لي تيتا. نعم.
0: أنت بدك تتابعي من الإذاعة.
1: من انتبهتكم.
0: إيه حبيبتي.
1: من أول ما بلشت البرنامج واستفتحت البرنامج بإنشودة محمد حبك يا جماعة قلبي سيف.
0: حبيبة قلبنا.
1: قلبي سيف قلبي سيف حجة، وأنا بخصوصا للإنشودة عليه أفضل الصلاة والسلام. الإنشودة هيدي بموت علي. أنا أصلا الإنشودة أنا شيد كل شيء بتتعلق ب أنا شيد محمد عليه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبة كل الإنشودة حلوة، بس كل شيء بتتعلق بأنا شيد محمد عليه الصلاة والسلام كثير بحبة
0: عليه وسلم. بوريك فيكي يعني. حاجة نتمنى لك الصحة بإذن الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. كل ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام تكونوا أنتم بأتم الصحة والعافية. كل أسرة الإذاعة والحاجة هنادي والحاجة جهاد، والله مشتقت لهم كثير، مشتقت لهم خصوصا الحاجة جهاد دخيل عينا.
0: تشتاق لك مكة
1: حتى الحاجة. نعم.
0: تشتاق لك مكة والمدينة.
1: والله يبارك فيك يا حجة مدينة إن شاء الله، وتشتغلي ولك بالمثل يا حجة إن شاء آمين. الله
0: آمين. الله يشفيك.
1: الله يبارك فيك. يا ريت هيك تحني علي وتسمعيني لو أنه مقطع صغير من محمد حبك يا جماعة
0: إن شاء الله على راسي.
1: إذا بتقدر بتحني علي هيك يعني من نفس الله يبارك فيك
0: على راسي.
1: الله يبارك فيك يا حجي. الله يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله بتكونوا السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها، يعني ان شاء الله السنين عديده عديده ومديده بتمر عليكم وانتم اتم الصحه والعافيه ان شاء الله.
0: ولك بالمثل.
1: وبركي اذا الله سبحانه هو تعالى اذا بده يمد بعمري يكون احسن وكون موجودة معكم، لأنه كتير كتير بتمنى يكون موجودة. هلأ أنا عم بتخيل يعني قديش عالم هلأ موجودة وطول عم تشتغل والرجة يعني سبحان الله.
0: مناسبة حلوة. مناسبة حلوة.
1: وإيه والله مناسبة حلوة. مناسبة بتاخد العالم يعني هلأ عرس عرس عرس بالدنيا كلها يا تلأفرها. امبارح هذه كنت عم تدرج على الفيسبوك.
0: نعم.
1: باليمن
0: الاحتفالات. نعم نعم.
1: هي لا باليمن بجنن كان الاحتفال.
0: الاحتفالات المميزه. نعم كانت اليمن السنه.
1: حجه الشوارع مسكره ما في سيارات. نعم. عم تمرق.
0: نعم.
1: يلا ان شاء الله باذن الله. الله يبارك خير وعافية على كل الناس وكون يعني الله سبحانه وتعالى يتولى أمر المسلمين أجمعين في كل مكان بأتم الصحة والعافية وكل الأحوال تحسنت لأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله بوركتي حبيبتي.
1: خير إن شاء الله. طيب حسنت بتمنية يعني أني أقول إسا كلام أحسن للأم الإسلامية أحسن إن شاء الله. إن شاء الله بقول له يعني أنه إن شاء الله
0: إن شاء الله بمناسبتي
1: وهن بأتم الصحة والعافية ويعاد عليهم إن شاء الله.
0: وانت بألف خير وصحة وعافية حبيبتي.
1: والأويل إن شاء الله يا حجة.
0: بأمان الله. مع السلامة.
1: وصلين السلام للأحباب
0: إن شاء الله. إن شاء الله بوركتي.
1: والحج أحمد إن شاء الله كمان بلغه سليمي.
0: إن شاء الله بيكون على الاستماع. وهلأ كلهم عم بيحضروا اليوم لأنه طبعا الفرق
1: أكيد مشغولين. أكيد أكيد حجي مشغولين أكيد.
0: العمل. نعم بوركتي. بوركتي حبيبتنا.
2: بأمان الله.
1: خير إن شاء الله. خير حجة الله.
0: السلام عليكم.
1: الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله معك حجي.
0: الله يسلمك ويحفظ المستمعين الكرام. فعلا المستمعين اللي عم بيعانوا عندهم مشاكل صحية مش عم بيقدروا اليوم يحضروا الاحتفال، تابعونا من خلال النقل المباشر، ونتمنى لكم الصحة والعافية.

دائما منتذكر اللي عندهم مشاكل صحية، منتذكر الضعفاء، منتذكر كل الناس اللي عم بيعانوا بأماكن يعني عندهم مشاكل، ندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عنهم.

ودائما على محبة النبي عليه الصلاة والسلام نجتمع. مستمعينا الكرام، حين تحل ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون الفرح واحدا في شكله، ولا تتشابه مظاهر الاحتفال من بلد إلى آخر، لكن القاسم المشترك بينها جميعا هو المحبة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى تتغير العادات والتقاليد وتتعدد الألوان، وكأن كل مجتمع يقول بطريقته الخاصة: محمد حبك يجمعنا.
1: دعوا للأحباب علي الله سألت لتشفع.
0: ودائما على نهجه نحيا.

أصدقائي المستمعين، هذا المولد يتحول إلى مناسبة للتواصل، صلة الرحم، إدخال الفرح إلى القلوب. إنه فرصة ليس فقط للتعبير عن الفرح، وإنما لاستحضار أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه.

واليوم تلتقي القلوب على محبة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث الضخم. المكان ويتلم لجاسينتا سيجتمع المسلمون من جنسيات مختلفة من خلفيات ثقافية متعددة، كلهم يجتمعون على محبة النبي.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، اليوم الاجتماع الكبير والضخم، اللقاء بكم في هذا الحدث الكبير. هناك أناشيد، هناك مدائح في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك التبرك بأثره الشريف. تحية لكل المتابعين الكرام ولكل من سيحضر الاحتفال، لكل من يتابع هذا الاحتفال عبر أثير إذاعة MFM.

مستمعينا الكرام، نحن نتحدث عن هذه المناسبة العظيمة، ولكن نريد أن نعيشها اليوم معكم. المولد يكتمل، حفلة المولد تكتمل بحضوركم، بحضور محبي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع على محبة

ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لا تنسى ولا تمر هكذا، تبقى تفاصيلها بعد أيام وبعد سنوات، وهناك مناسبات تبقى بالذاكرة كذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، تتوجه الأنظار إلى منطقة ليفربول إلى 98 ميموريال إفينيو. المكان ويتلم ليجا سينتا. أقل من ساعة على تفتح قاعات ويتلم ليجا سينتا. من بدأ بالتوجه إلى منطقة ليفربول من أي منطقة تتوجه رسائل الواتساب والرقم 0410830930.

الكثير منكم مستمعينا الكرام بدأ الاستعداد والتوجه إلى ويتلم ليجا سينتا، مكان الاحتفال، مكان هذا الحدث، العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool.

اليوم سنلتقي جميعا في الحفل الكبير بمناسبة المولد النبوي الشريف، تعالوا لنلتقي معا. تعالوا لنصلي جميعا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع المدائح ونستعيد شيئا من سيرته العطرة، ونعيش معا أجواء هذه المناسبة المباركة.

إنه ليس مجرد حضور حفل، إنه مشاركة في ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً. المكان ويتلم لجاسينتا اليوم يجمع المسلمين من ثقافات مختلفة، من جنسيات مختلفة. الكل سيتوجه إلى 98 ميموريال إفنيو ليفربول.

اليوم نحن نتوج هذه الاحتفالات بالحدث الضخم، بالاحتفال الكبير. نتذكر الذكرى العطرة عندما كنا صغارا نحتفل بهذه الذكرى.

0: أقل من ساعة مستمعينا الكرام تفصلنا عن فتح الأبواب بويتلم ليجا سينتا حيث مكان الاحتفال في ليفربول. دعونا نضع هذه الأوقات مستمعينا الكرام نتخذها فرصة لنسميها من خلال رسالة إلى الحبيب. تخيلوا أن أمامكم الآن دقيقة واحدة فقط وأنكم تستطيعون أن تكتبوا رسالة قصيرة إلى رسول الله.
1: ولد الحبيب وخده.
0: ماذا ستكتبون؟ يسرني أن تصلني مشاركاتكم عبر رسائل الواتساب والرقم 0410 830930.
1: ولد الحبيب.

إذن مستمعينا الكرام، في هذه الدقائق التي تفصلنا، أقل من ساعة تفصلنا عن فتح الأبواب في ويتلم ليجا سينتا، مكان الاحتفال، مكان الحدث الضخم الذي يجمع محبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأنظار تتوجه إلى ليفربول.

0: Muhammad, you spoke jewels of wisdom shining bright. You set the torches of fairness alight. You're cherished beyond the palm trees. You're loved across the seven seas. Muhammad, you are a man of peace.
1: اللغات مختلفة والمغزى هو واحد والمضمون واحد. على محبة النبي نلتقي ونحتفل. إذن مستمعينا الكرام، تخيلوا أن أمامكم الآن دقيقة واحدة وأنكم تستطيعون أن تكتبوا رسالة قصيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ستكتبون؟
2: صل وسلم على طه الإمام، اللهم صل وسلم على بدر التمام.
1: وأنتم تستعدون للذهاب إلى الاحتفال الكبير في 98 ميموريال إفنيو ليفربول ويتلم ليجا سينتا مكان الاحتفال، خذوا معكم من تحبون، لا تأتوا لوحدكم إلى هذا الحفل الكبير. هذه الدعوة ستكون مناسبة تجمع العائلات والقلوب، ونجعل من هذا اللقاء ذكرى جميلة تبقى في الذاكرة. ونحن هنا عبر أثير إذاعة MFM نعيش معكم هذه الذكرى العطرة، هذه المناسبة الطيبة.

0: الهمم.
1: مستمعينا الكرام، يعني ساعات جمعتني معكم عبر أثير 2MFM ونحن نتحدث عن مناسبة لا تكفيها الأيام ولا الساعات، وعن سيرة لا تنتهي كلماتنا عندها.
0: ردد العشاق في وله نوره الهادي من الظلم.
1: مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تاريخ نضعه على التقويم، بل فرصة لأن نتوقف قليلا ونفتح قلوبنا على سيرته ونتذكر رحمته وأخلاقه الكريمة. نتذكر رحمته وأخلاقه وتواضعه وصبره وحبه للناس.
0: حبكم يا سيدي شرف إن حواه القلب لا يضمي.
1: نعم، حب النبي صلى الله عليه وسلم شرف، لذلك من هنا تبقى دعوتنا لكم.
0: طاب صب فيكم كلف ذل قلب فيك لم يهمي.
1: كونوا معنا في الحفل الكبير بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: تعالوا نحتفل، نلتقي، نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، نستمع إلى المدائح، نشارك معا في هذه المناسبة العزيزة.
1: أدمع الأحزان والندم.
0: موعدنا معكم وموعدنا مع المحبة.

إلى أن ألتقي بكم مستمعينا الكرام، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات في مع هذا الاحتفال الكبير، هذا الحدث الضخم الذي يجمعنا معكم. وفي مناسبات أخرى نلتقي دائما إن شاء الله على محبة النبي صلى الله على سيدنا محمد. إلى الملتقى بعد أقل من ساعة، والمكان ويتلم ليجا سينتا 90A ميموريال إفينيو ليفربول.

نور أضاءت الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Lahu al-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ikhwanihi an-nabiyyin wal-mursaleen. يقول ربنا في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إخوة الإيمان، لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم

0: وجعله أفضل خلقه وأكرمهم عليه، وقد ظهر له من الفضائل ما يدل على علو مقامه وشرفه على سائر خلق الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ظهر في مولده الشريف من الآيات ما يدل على عظيم بركته عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء، فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ومرض عبد الله ومات بالمدينة ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنبيها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها، وكانت ترى في كل شهر من أشهر حملها نبيا من الأنبياء يبشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ولما كانت الليلة 12 من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل، وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني، فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته. فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك، يحشر غدا في زمرتك. اللهم احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: محمد فخم وانفخم.
2: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم we say: محمد, upon his way we live.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، ونحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحن معكم الآن في بث خارجي مباشر من ويتلم ليجر سنتر في ليفربول، لننقل لكم على الهواء مباشرة وقائع احتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن معكم هلأ ما شاء الله، يعني الناس يتوافدون إلى القاعة وتجهيزات، يعني كله جاهز ما شاء الله، بس بانتظار انطلاق الاحتفال عند الساعة الرابعة بإذن الله تعالى. فليهني قراب يتوجهوا مباشرة لمكان الاحتفال على 90A Memorial Avenue Liverpool. So dear listeners, welcome to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. We are here in the Whitlam Leisure Center in Liverpool, 90A Memorial Avenue Liverpool, live with you inshallah ta'ala, live from here broadcasting this big event, the multicultural Mawlid concert, multicultural Mawlid celebration from the Whitlam Leisure Center in Liverpool, 90A Memorial Avenue Liverpool. Inshallah ta'ala we will be with our sisters, we'll tell you more about today's occasion, and we will broadcast everything live on air for you to be inshallah, if you are listening from in Sydney, interstate or overseas, we will inshallah ta'ala cover this event for you. It is mashallah ta'ala very beautiful here. The hall is very big, mashallah, lots of people are attending. And as we mentioned, inshallah ta'ala, the celebration will start at 4 p.m. and we will be with you with a live coverage from here, the Leisure Center Memorial, Whitlam Leisure Center Memorial Avenue Liverpool at 90A Memorial Avenue Liverpool. إذا أحبابنا الكرام إن شاء الله تعالى منكون معكم، هلا نحن بس عم نجرب يعني كمان حتى نتأكد البث معكم كل شيء مباشر، كل شيء تمام وما في أي إن شاء الله مشاكل، الصوت تمام والفريق اللي عم يساعدنا كله تمام، أعطونا الإشارة إنه كل شيء جاهز بإذن الله تعالى. So we are live إن شاء الله تعالى with you, just testing everything is okay. It seems ما شاء الله everything is okay. We are live on air with you with the outside broadcast from the Mawlid, the multicultural Mawlid celebration in Liverpool in the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحن معكم مباشرة وسنبث إليكم المهرجان الكبير الذي سيقام بمناسبة ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتمنى أن تبقوا معنا لتعيشوا هذه الأجواء الجميلة جدا فرحا بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: All praise is due to Allah. We praise him and ask him for guidance and we ask him to guide us to obey him. I testify that no one is God except Allah, the one without a partner, the one who does not resemble his creation. I testify that our master, the most beloved of us, to us, the greatest among us, our leader and the delight of our eyes is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the slave of Allah, his chosen messenger and the most beloved to Allah. May Allah raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which he fears for it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear listeners. You are listening to the Muslim Community Radio 92.1 FM and we are broadcasting live from the Wickham Leisure Centre in Liverpool for the Multicultural Maulid Australia Celebration 2026. We'd like you all to stay tuned to 92.1 FM as we broadcast live from the venue at Liverpool. And on 92.1 FM, myself and حجة هنادي شلا.
0: بارك الله فيك حجة منى. إن شاء الله مستمعينا الكرام يعني نطلعكم على برامج والذي الفقرات التي ستقدم إن شاء الله تعالى في هذا الحفل. كما ذكرنا هذا الحفل الذي سيقام في أو بدأ يعني بدأت الوفود تأتي للمشاركة في هذا الحفل بليفربول على 90A.

0: يعقوب عليه الصلاة والسلام، والفرحة تزداد عندما نتشاركها مع الآخرين. وكما نسمع بالبلاي جراوند حج منى، يعني الناس عم تتجهز وكتير متشوقين والفرحة على وجوههم، ويعني أعينهم مشدودة إلى المسرح حتى يعني يشاركوا الفرحة بمن شارك بتقديم أو سيشارك بتقديم الفقرة.
1: نعم نعم، المجلس كتير كتير، القاعة كتير جميلة، والمجلس والجو كتير جميل. It's a beautiful venue and it's a beautiful feeling to be here. So I'd like everyone who has not arrived yet and those who seek to take public transport, the venue is very close to Liverpool train station. So it's the Whitlam Leisure Centre in Liverpool. The event starts at 4 p.m. and will continue to about 8 p.m., ending with a noble blessing of seeing the traces of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if you want to make your way here, take the train to Liverpool station from the bus interchange, catch the 802 bus towards Parramatta from Stand C, get off at the Whitlam Leisure Centre on Memorial Avenue, and be here by 4 p.m. inshallah. So to be here at that time, be at Liverpool station by 3:10 p.m. by 10 minutes after 3.
0: There is still
1: time. They will be late a bit, but that's fine. So those who made it in time are here. If you haven't, it's just so if it's from 3:10 to 4, you'll make it in time. So there's about a 20-minute trip from the Liverpool station to the venue. So you'll still make it in time. The address, as Hajjah Hanadi said, is 90A Memorial Avenue, Liverpool.
0: بارك الله فيك يا حجة، ومثل ما قالت الحجة منى إن شاء الله البرنامج حيبدأ عند الساعة 4، ففيكن تلحقوا وتجوا بأسرع وقت ولتنضموا إلى هذا الحفل الكبير. فيعني لنا أن نفرح الفرح المحمود بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا، وهي نعمة بروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففرحة المولد فرحة عامرة، فرحة تترقرق دموعا في عيون المحبين. فافرحوا مستمعينا الكرام بولادة نبيكم الذي أنقذكم من الظلمات إلى النور.
1: May Allah Azza wa Jal accept our acts of worship and accept our acts of obedience and our intentions to uphold the commemoration of the birth of the best of creation, sallallahu alayhi wa sallam. How much is it a virtue and a privilege for us to be among the nation of the best of the prophets, the best of all creation, and the master of all the prophets. Dear listeners, it's not an event to be taken lightly, and the Muslim community has gathered here to represent, to express their love for the great prophet of all time, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This event is under the patronage of Darul Fatwa Australia, the Islamic High Council of Australia, with the help of and the support of tens of community organizations. The stage shows will include lots of non-Arabic, non-English chant performances, so performances from around the world in several languages. And it's all managed by the Islamic Charity Projects Association Committee for the Mawlid. The Muslim Community Radio 92.1 FM is blessed to have exclusive coverage rights of this event. So you won't find the coverage of this event on any other band except 92.1 FM.
0: بارك الله فيك حج منى. يعني اليوم بدنا نحتفل بذكرى ولادة النبي عليه السلام كما بكل أنحاء المعمورة بكل الأرض. كل الأرض احتفلت بهذه الذكرى من عجم ومن عرب. واليوم يعني أكيد مثل كل مرة الحفل بيبدأ بقراءة القرآن الكريم ببعض الكلمات التي يعني تشيد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ببعض الفقرات التي يقدمها فريق الإنشاد للرجال، أيضا هناك فقرة
1: مدارس الأمانة.
0: نعم، في فقرة للأطفال من مدارس الأمانة وكلية السلامة. هذا يعني كله يعبر عن الفرح، فرح المسلمين بذكرى ولادة أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, dear listeners, it pleases me, myself, and Haja Hanadi to join you on 2MFM 92.1 today, broadcasting live from the Whitlam Leisure Centre at Liverpool, broadcasting live the Mawlid celebration, where Muslims all around the world are attending to celebrate the birth of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in commemoration of his birth. So it is not late to come. You will not be late if you come now. Haj Hanadi.
1: إذا بدهم يروحوا على الستيشن ترين ستيشن شو بياخذوا؟
0: ايه يعني بيقدروا يروحوا على محل ما بيكونوا بسيدني يروحوا على ليفربول ترين ستيشن.
1: نعم.
0: بينزلوا هونيك أي وقت كان بيطلعوا بالبوسطة يلي 802
1: رقم
0: 802
1: 802
0: بيطلعوا فيها. هلا هالبوسطة بتكون عليها أرما محطوط باراماتا يعني توردز باراماتا.
1: نعم.
0: بيطلعوا فيها إلى محطات البوسطة.
1: نعم.
0: بتوقف بس توقف على الويتلم سنتر بينزلوا ساعتها هن. أيوة. على الويتلم سنتر وبيفوتوا
1: قراب.
0: ايه هلا هي البوسطة هي بتلتقى بالترين ستيشن على ستاند سي
1: سي.
0: ايه فهن في محطات.
1: نعم.
0: للبواسط فبيروحوا على ستاند سي بيلاقوا هيدي البوسطة 802. أيوة. بيطلعوا فيها وبس يوقفوا على الويتلم سنتر محل هي سباحة يعني بالأصل.
1: أيوة. أيوة. نعم.
0: في اوديتوريوم وستاديوم وكذا بيفوت بيفوتوا ان شاء الله.
1: ان
0: اتس نوت تو ليت.
1: أكيد شاركوا بهذه الفرحة بهذه المناسبة العظيمة يعني التي ننتظرها بشوق كبير كل عام. كل عام حجمنا ننتظر هالموسم موسم.
0: نعم.
1: المولد.
0: نعم. نعم.
1: يعني ويعني.
0: نعم.
1: هذه الفرحة تغمر القلوب.
0: نعم.
1: أكيد
0: حقيقة
1: سبحان الله
0: بذكرنا بالنعمة اللي نحن فيها.
1: نعم.
0: لو ما نحن كنا من أمة سيدنا محمد شو كان حالنا؟
1: سبحان الله
0: وين كنا منكون إذا بلا هالهدى اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا إياه ووصلنا على نحن وين منكم.
1: أكيد.
0: So where would we be without the guidance of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم.
1: بهالموسم أكيد نحن منقول بكل يوم يعني نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاتنا بكل يعني مراحل حياتنا اليومية. لكن هذا الشهر شهر المولد وأفراح المولد بأنواع الخير مستمرة. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي حياة الإسلام. سيرته ومسيرته وسنته وحبه ومنهاجه طريق دار السلام. فمحمد على نهجه نحيا.
0: Yes, Prophet Muhammad, on his guidance we live, on his guidance we breathe, on his guidance, inshallah, may Allah grant us death and the exit from this world on his guidance, inshallah.
1: Inshallah. فقديش حلو وقت نشوف الأطفال عم يشاركوا بهالمناسبة عم ينزرع بقلوبهم منذ الصغر حب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: And what you're saying is correct, Haja Hanadi. And them taking part in the stage shows and chanting and all of those rehearsals that they went to and rehearsing the chants, repeating the chants of praise to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is all in engraving the love of Prophet Muhammad in their hearts.
1: Yes.
0: And it's what we are obligated to do. Loving Muhammad is an obligation upon every Muslim.
1: شوفين قد ايه مندفعين هالولاد الصغار مع احلاهم بهال يعني المظهر الانيق اللي بيظهروا فيه مع يعني بتحسي من قلبهم عم بيعطوا.
0: You're saying that, and I'm remembering my grandchildren when they would come to visit. I've got them since like from the age of 5 to the age of 14.
1: No.
0: They would rehearse what their performance is in front of the family, and yeah. They'd be excited to in the anticipation of performing on stage. Mm. Alhamdulillah, that there are organizations in Australia that uphold such festive occasions. And do the activities required to instill the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the hearts of the young and the old.
1: أكيد من خلي أولادنا ومن يعني من عيشهم بجو إنه يحيوا التراث الإسلامي يزدادوا حب للنبي صلى الله عليه وسلم ويزدادوا شغف له عليه الصلاة والسلام. كما يعني يحتفل المسلمون مثل ما قلنا بحجمنا بكل الدنيا بالبيوت بالأحياء بالمدارس بالشوارع بالمساجد وين من كان تلاقي فيه الفرحة منتشرة بهذا الشهر. بأندونيسيا حجي بيظلوا قبل بشهر وبعد بشهر بيجهزوا بيحتفلوا بالملايين. حتى شفت الله. أنا بالصومال كمان الآلاف بالشوارع عم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه
0: شفت
1: وسلم.
0: شفت صور أنه ببيروت هالسنة في سفر
1: بلبنان بسوريا بكل البلاد كل البلاد العربية الإسلامية والأعجمية أيضا عم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: And he's the best of creation. Who more honorable can we celebrate the existence of, the birth of, the presence on earth where he once was present on earth, and his guidance and legacy still live on. Haja Hanadi, the official reception program includes lots of prestigious events, and one of them is an address from Professor Sheikh Salim Alwan, the chairman of Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. And after that, Haj Muhammad Mahyo, the president of the Islamic Charity Projects Association, the ICPA, and then government and community representatives.
1: Inshallah. إذن في بعض الكلمات من أمين عام دار الفتوى بأستراليا. إن شاء الله بيفتتح الحفل فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. بعد ذلك كلمة لرئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في أستراليا الحاج محمد محيو، وبعض الكلمات لبعض السياسيين.
0: تعرفي أنا شو ناطرة؟ ناطرة الدخول.
1: أيوة.
0: ناطرة
1: النوبة. أيوة. ناطرة النوبة.
0: النوبة دخولهم وقت اللي when they will be carrying the honorable relic of Prophet Muhammad أيوة. صلى الله عليه وسلم into the venue. This is يعني another level of royalty, another level of prestige.
1: هذا شيء تاني هلأ ما نحكي عنه. الأثر الشريف اللي بتبركوا فيه إن شاء الله بعد انتهاء الحفل. كل الحضور من الرجال والنساء أكيد بيكون في صف للرجال وفي صف للنساء، وفي أثرين سيظهران بهذا الحفل. فنتمنى أنه تسارعوا مستمعينا الكرام اللي بعده ببيته أنه يعجل، بيقدر يلحق إن شاء الله بيجي بيحضر وبيشارك وبينال البركة، وإن شاء الله بتشوفوا النبي في المنام على هيئته الأصلية يبشركم بدخول الجنة ويبشركم كم هو يفرح بهذا الاحتفال. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. نرجع من نقول العنوان حج منى.
0: Yes, it's 90A Memorial Avenue, Liverpool. 90A Memorial Avenue, Liverpool. And to remind those who are taking public transport, if you land at Liverpool train station,
1: 802.
0: Go to bus 802. أيوة. Bravo Aleki. Bus 802. What stand, Haji? What stand?
1: C.
0: Bravo Aleki. Haji is already there.
1: Yes.
0: So stand C at for the bus at Liverpool station. The bus will say Parramatta. You board that one, and then when it stops at the Whitlam Leisure Centre, just come down, and inshallah we will see you here very soon. And if you're traveling by car, as we said, the navigator doesn't allow anyone to get lost. It's 90A Memorial Avenue, Liverpool.
1: كمان حيكون في مفاجآت بالحفلة الحجة.
0: نعم نعم، تقولي لنا عن من حجة. أنا
1: في سحب بالقرعة للي بيحضر وبيسجل اسمه عمرة.
0: ما شاء الله كان يطلع لنا نحن نحط أسماءنا.
1: أنا ما حطيت اسمي صراحة.
0: ولا there's a conflict.
1: لا نحن اللي عم نساعد. لا نحن يعني نتمنى أنه واحد من الحضور الكرام اللي من هو من مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية يكون حاضر ويربح معنا.
0: Dear listeners, how lucky you are. How lucky sitting on that side of the festival where you get to put your name down and in a chance to win going to the Umrah, going to the land of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Visiting him at his grave sallallahu alayhi wa sallam in the enlightened Medina and doing Umrah in Mecca. How lucky you are to be a part of this festival. And Haj Hanadi, everyone who's a part of the festival, if they're sitting behind the desk like we are, or sitting on the chairs watching the event, watching the stage, everyone is blessed in some way. So everyone is getting a benefit.
1: Inshallah, تتنزل الرحمات والبركات بقراءة القرآن بذكر سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عاشقي الرسول عليه السلام، لا تتأخروا ولا تتقاعسوا عن حضور هذا الحفل الكبير.
0: I'd like to say something to the Australian government, and I'd like to bring to everyone's attention how lucky we are to be in Australia, to have the facility and the allowance to show our love for our Prophet in this beautiful multicultural country. Yani Islam is a multicultural religion, the members of Islam, the Muslims, don't have racism in them at all, because Islam is a multicultural religion, and the country we are in allows for multiculturalism to flourish. So we are in the right place for this to happen. Alhamdulillah.
1: نعم أكيد الحمد لله. سنتابع معكم مستمعينا الكرام، فأتمنى أن تبقوا معنا.

0: يعني هالأناشيد اللي عم تسمعوها هي مباشرة من القاعة التي يعني أصبحت مليئة بالحضور الكرام، فأهلا وسهلا بالجميع. إحنا مسرورين فيكم بكل من حضر، وهالأناشيد الجميلة جدا في مدح النبي عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: بارك الله فيكم dear listeners. Yes, the chants that you are hearing is the background chant that is filling the room, filling the stadium here at the Whitlam Center, Whitlam Auditorium Stadium Center. So come to this blessed occasion and join the Muslims in showing your love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is still time. The actual live performances on stage have not come on stage yet. So we said this is playback, but the chants are filling the hearts as it is filling the venue in the Whitlam Center.

0: شايفة حجمنا يعني القاعة تقريبا يعني وعم يتجهزوا على المسرح لحتى يبلشوا البرنامج إن شاء الله. وهلأ حنشوف هيك كل فريق له لباس معين.
1: نعم يعني all the groups the ethnic
0: بلشت تطلع
1: their costumes and their colors and
0: صحيح تحضيراتهم يعني على أتم وجه. وهي آخر التحضيرات وتجهيزات والاستعدادات للبدء بهذا الحفل.
1: They have been practicing for months.
0: أكثر كمان.
1: Yes, yes. And they've got new chants this year that will be presented on stage as well in English and in Arabic and other languages. But primarily I'm concerned about the English and the Arabic. There are new chants that we'll be hearing as well.
0: سبحان الله يعني الأمة الإسلامية كانت وما زالت على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شكرا لله وتجديدا للولاء وزيادة في الحب لصاحب الشريعة وهو من ضمن السنن الحسنة التي استحسنها علماء المسلمين. ف يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي إنه شوفي بالاحتفال شو بنعمل، نبدأ بقراءة القرآن بذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بالنهج النبوي الشريف. فهنيئا لمن تمسك بهذا النهج، هنيئا لمن يعني عاش على هذا النهج ومات على هذا النهج.
1: حاجة هنادي the biggest benefit of commemorating the birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is instilling his love in the hearts of Muslims.
0: نعم.
1: And that is an obligation. We are doing an obligation by helping to do that.
0: كأنه حيبلش.
1: كأنه هيك yes.
0: خلينا.
1: We don't want the listeners to miss out on what's happening on stage, so be sure that when the stage happens, we will go silent.
0: أكيد بس يبلشوا من خليهم مع المستمعين الكرام. وبرجع بقول إنه أشد الناس حبا وولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم قدوة الأمة، ولكن إن الأصحاب عايشوه وعاشروه وجالسوه، فلما امتد الزمان احتيج إلى تجديد الحب في نفوس الأجيال، فكان الاحتفال بمولد صاحب الجميل والجمال مهم جدا. يعني فلنتأمل كم أثر ويؤثر ذلك في نفوس المؤمنين المشتاقين. كلنا مشتاقون للحبيب المصطفى عليه السلام، وكلنا مشتاقون لرؤيته في المنام يبشرنا بدخول الجنة. هو الحبيب المحبوب، يعني مهما وصفنا ومهما قلنا ومهما مدحنا فنبقى مقصرين، نبقى مقصرين في حق نبينا.
1: فمدحه الله عز وجل بالقرآن.
0: نعم. فيعني إن شاء الله سنترك المايك ل.
1: We'll leave the mic now for the stage.
0: Now
1: we'll hand you over to the stage, inshallah, and you will join us as the stage takes over with delivering this blessed event.
0: يعني وبرجع بذكر مستمعينا الكرام فيكن تحضروا هذا الحفل لايف وأنتوا بالبيت، فيكن تدخلوا على صفحة الإذاعة MFM تحضروا وتفقسوا على اللينك موجود على الصفحة. الحاجة منى حتقلكن شو هو اللينك.
1: So the link is the Multicultural Mawlid Australia. Multicultural Mawlid Australia link.
0: على اليوتيوب وعلى الفيسبوك.
1: Yes, Multicultural Mawlid Australia. So now we'll hand over to the stage.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. To our esteemed sheikhs and religious leaders, our distinguished guests and VIPs, our principals and teachers, our parents and families, youth and children, it is my great honor to welcome you all to the 2026 Multicultural Mawlid celebration hosted by the Islamic Charity Projects Association under the patronage of Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. My name is Baha, and I'm honored to be your MC for this afternoon. Brothers and sisters, among the thousands gathered here today are people of different cultures, People of different backgrounds and generations, united by something far greater, our love for our Master Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And this year's message captures exactly what that love should mean. Muhammad ala nahjihi nahya. Muhammad, upon his way we live. Because our love for the Prophet sallallahu alayhi wasallam is not only something that we speak about or celebrate, it is a way that we strive to live. And we have a beautiful program ahead of us today, inshallah. We'll begin with welcoming the blessed relics of our Master Muhammad sallallahu alayhi wasallam, followed by Quran and words from our esteemed shaykhs. We will then hear from our schools, being Al Amana College, both the Bankstown and Liverpool campuses, as well as Salama College, followed by our youth in Shad AU, Nur al Madina Band, and enjoy a number of special multicultural performances. And later this evening, one person here will be leaving with a Umrah journey. So please stay with us until the very end, as we'll also conclude with the opportunity for Tabarruk, seeking blessings with the honorable relics of our Master Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And now it is my honor to welcome to the stage His Eminence, Dr. Shaykh Ibrahim al-Shafi'i. Please join me in welcoming Dr. Shaykh Ibrahim.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي إلى قمر المدينة طه. سلامي إلى الحجرات حين تراها. سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريم سراها. قل يا رسول الله جئت بما ترى روح تهيم ووجدها أعياها. يا رب بالمختار عجل زورة فيها أزور المصطفى وأراها. لا لا تلمني يا عزول، فإنما عشقي لطيبة من محبة طه. الحمد لله الذي أنقذنا بدعوة محمد وأرشدنا بنهج محمد وأخرجنا من الظلمات إلى النور بهدي محمد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن ساروا على دربه ونالوا من عظيم بركات قربه، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أيها الأحبة، نجتمع اليوم وفي قلوبنا فرحة وعلى ألسنتنا صلاة وسلام وفي أرواحنا شوق وحنين إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولد محمد فولدت مع بعثته أمة تعبد الله وحده لا شريك له، ولد محمد الذي علمنا أن القوة ليست ظلما، وأن الرحمة ليست ضعفا، وأن العفو عند المقدرة من شيم العظماء. فعلى نهجك الميمون نحيا يا محمد، وعلى درب الهدى نمضي ونسعد، نعلم الأجيال أن المعلم هو محمد، وأن القدوة العظمى لنا أبدا محمد. وإذا ضاقت بنا الدنيا فقائدنا محمد، وإن نادى الشوق فالقلب يهتف يا محمد. ما أشبه اجتماعكم اليوم بذلك المشهد العظيم، حين اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون نعمة الله عليهم ويحمدونه أن هداهم للإسلام وأن من عليهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وها أنتم اليوم قد جمعكم حب محمد والفرح بذكرى مولد محمد والشوق إلى محمد صلى الله عليه وسلم تحت شعار المولد لهذا العام، وهو شعار نرفعه بألسنتنا ونحمله في قلوبنا ونترجمه في أخلاقنا وأعمالنا: محمد على نهجه نحيا. فلنهتف معا. أنا أقول عبارة وأنتم تقولون يا رسول الله بأعلى أصواتكم نابعة من قلوبكم: على نهجك نحيا. نريد أقوى من هذا بكثير. على نهجك نحيا، على نهجك نحيا، على حبك نحيا، على دربك نبقى، في قلوبنا تبقى، في عيوننا تبقى، في أرواحنا تبقى. صلى الله عليه وسلم وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. Ladies and gentlemen, our gathering today is to commemorate the birth of our master, our greatest leader, the delight of our eyes, our Prophet Muhammad, peace be upon him, whom Allah described in the Holy Quran as being sent as a mercy to the world. He is Muhammad to whom the hearts long for. He is Muhammad with whom the souls find its comfort. He is Muhammad, the one when his name is mentioned, the tears of the eyes of those who long for him run down abundantly. We love you, O Messenger of Allah, and in commemorating your birth, we find a reason to emancipate this love for you throughout the generations, so that all Muslims will become highly attached to you, to your beauty, your attributes, your character, your sayings, and to your example. Listen, everyone. In a world where anger is often answered with anger and hatred with hatred, the Prophet teaches us forgiveness and mercy. While people are divided by race, language, nationality, culture, and background, his guidance teaches us brotherhood, mutual respect, and compassion. With knowledge, we confront ignorance. With moderation, we confront extremism. With unity, we confront racism and division. And with understanding and cooperation, we strengthen peace, harmony, and social cohesion. This year, the event is carried out by the slogan, Muhammad ala nahjihi nahya, which means Muhammad, upon his way, we live. So let us say this slogan aloud with dignity and pride. I say Muhammad, and you say, upon his way, we live. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Now to exemplify our love for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, without further delay, we will leave you with a magnificent program which will commence by the long-awaited moment, the welcoming of the honorable relics of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Let us all rise and welcome them with love, reverence, and joy. Wassalamu alaikum.
1: This is your tune to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. And as we said, this is the moment where the noble relic of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will be making its way with the honorable convoy of mashayikh, of sheikhs, coming into the venue. They will be crowned with the artifact that holds the honorable hair of Prophet Muhammad, which will later be presented and be made available for all the Muslims to come and seek its blessings by coming close to it, kissing it, and putting their hand on it, and visually seeing the relic in their bare eyes. And it's mentioned in the hadith that those who see the relic of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will die on Islam, and that is the ultimate privilege. Yes, Hajjah Hanadi, don't we all look forward to this?
0: نعم إن شاء الله يعني هي لحظات قليلة وسيدخل المشايخ الكرام مع الأثر النبوي الشريف. يعني قديش في بركة قديش في رحمة بهالمجلس بهالأثر النبوي الشريف إن شاء الله تعالى. فالهيئة هلأ حيكون الحضور أو الدخول الشريف مع المشايخ الكرام. فأتمنى أن يكونوا عم يتابعونا على اليوتيوب وصفحة الفيسبوك على 2MF.
1: Yes, on the Multicultural Mawlid Australia link. So it's the Multicultural Mawlid Australia link on YouTube and Facebook. So join us live with this televised event. Also on the Muslim Community Radio 92.1.

0: Haji Hanadi, this was exceptional. This was exceptional, Haji Hanadi. Did you notice the podium this year is a miniature of the Green Dome and the Medina Mosque?
1: SubhanAllah. يعني هيئة القبة الخضراء والمسجد النبوي منظر رائع جداً. ما شاء الله شيء حلو كتير
0: وحطوا الأثر الشريف
1: بقلبه
0: نعم يعني هذا أول مرة
1: شيء حلو كتير
0: هيك ديسبلاي يعني هيك
1: نعم
0: برزنتيشن
1: نعم.
0: للشارع صلى الله على سيدنا محمد
1: عن جد شيء يعني بأشعر البدن تقشعر له الأبدان من هيبة هذا الدخول وهيبة الأثر الشريف
0: يعني if we just ponder on the thought that a piece a real piece yeah. of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is with us in this venue. That's enough to make us feel goosebumps.
1: يعني بركات ورحمات إن شاء الله. طيب مثل ما يعني بالبرنامج حيكون هلأ كلمة لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني OIM.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين وعلى آل كل وصحب كل وسائر الصالحين. فيا ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك لا يحويك مكان ولا يجري عليك زمان. فرج عن إخواننا في فلسطين وفي كل البلدان، آمين. Glory be to Allah who exists without a place. We ask Allah to lift the injustice from our brothers in Palestine and the rest of the world. آمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، نجتمع اليوم جميعا هنا بشتى لغاتنا وألواننا فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله تعالى على هذه النعمة العظمى. إنه يوم

محمد وجهه فاق البدورا زاده المولى عبورا قد بدا في الكون نورا نهج هادينا محمد خير مبعوث أتانا لهدى العلم دعانا وبقرآن هدانا فاقتفوا شرع محمد من له روحي فداء وله مني الولاء مدحه فيه الشفاء فلذا تمدح محمد.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني.

0: Assalamu alaikum, dear listeners. Once again, we are broadcasting live from the Whitlam Center. The blessed event of the Mawlid is coming to a close with the blessed chanting of the renowned Australia-wide Inshad AU group of chanters. They travel across Australia to bring delight to the hearts of Muslims in chants and celebrations, and they are here today in the closure of this blessed event doing their renditions on praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a closing.
1: بارك الله فيك حج منام. مثل ما سمعتوا مستمعينا الكرام، تم سحب القرعة على اسم من أسماء الحاضرين، وكانت الفائزة برحلة العمرة لهذه السنة الأخت ماريا هزارفي. ألف مبارك لك يا أخت ماريا، وكانت من الحاضرات في هذا الاحتفال.
0: Yes, I'd like to congratulate Sister Mariam, or is it Maria? Maria. Maria, for her win, her great win in a ticket to the Umrah this, نعم. for this year.
1: فحنترككم الآن مستمعينا الكرام مع فريق الإنشاد إن شاء الله.

0: لازم. يا عشاق محمد صلوا على محمد أول شيء. يا عشاق محمد قولوا محمد حبا برسول الله حبا بحبيب الله وعلى نية أنه تروا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فحبا برسول الله قولوا محمد بأعلى أصواتكم. لله
1: هو محل عيون النبي
0: حبا برسول الله شفيعنا يوم القيامة.
1: هم حل عيون النبي هم حل خدود النبي هم حل عيون النبي هم حل

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا معكم في نقل خارجي مباشر من وقائع مهرجان المولد النبوي الشريف في الويتلم سنتر في ليفربول، وسننتقل الآن مباشرة ونعود لاستديوهات الإذاعة لنستمع لتلاوة غرة من آية ذكر الحكيم، ومن ثم صلاة العشاء، وإن شاء الله تعالى نعود معكم لوقائع المهرجان. فابقوا معنا. Dear listeners, we will cross over to our studios to listen to a recitation of the Holy Quran, then Adhan al-Asha. Then we will be back, inshallah ta'ala, to our live broadcast from this event, a great event, the Mawlid, multicultural Mawlid celebration in Liverpool. إذن ننتقل إلى تلاوة عطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

لك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: Masha Allah, dear listeners. May Allah Azza wa Jal accept this blessed gathering for us, strengthen our love for Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, help us follow his teachings and noble example, unite our community upon goodness, and grant peace, safety, and well-being to our families and communities. May Allah raise the rank of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and protect his nation from that which he fears for it. Our sincere thanks to Darul Fatwa Australia, the Islamic Charity Projects Association, the organizers, sheikhs, distinguished guests, volunteers, performers, students, families, and everyone who helped make this today's event, today's Mawlid celebration possible. We also thank our 2MFM listeners for joining us on 92.1 FM and YouTube and Facebook all around the world, and may Allah reward you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from Hajjimuna.
1: Barakallahu fiki Hajjimuna wa nad'u Allah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. وإن شاء الله المناسبات تتجدد عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية دائما في إحياء لهذه المناسبات، وإن شاء الله يعني نلتقي مرة أخرى حجمنا بهذه المناسبة. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وندعو الله تعالى أن يكون هذا في ميزان حسناته. كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، ألف شكر لكم على متابعتكم لهذه الإذاعة المتنورة 92.1 FM، وشكر خاص أيضا لدار الفتوى في أستراليا وأيضا جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. دمتم بحفظ الله وإلى اللقاء.
0: وبارك الله فيك حج هنادي for allowing me to be next to you in broadcasting and carrying this event live.
1: بارك الله فيك حجمنا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي نثر الله عليه الحكمة فجمعها.
1: يطير شوقا فؤادي.
0: نقدم إليكم قبسات من سيرة النبي متسلسلة زمنيا بحسب عمره.

في السنة الثالثة من الهجرة النبوية كان دخول المصطفى بحفصة بنت عمر القانتة الصوامة القوامة، وفي السنة الثالثة من الهجرة كان دخوله بالزينبين زينب بنت خزيمة الحارثية وزينب بنت جحش التي قص الله خبرها في القرآن الكريم، وفيها حصلت غزوة أحد. ما ذكر هنا ويذكر بعد من تعداد النبي عليه الصلاة والسلام للزوجات ليس لتعلق قلبه بالنساء، بل يستحيل على نبينا كما سائر الأنبياء أن يتعلق قلبه بالنساء أو أن يكون كما يقول بعض العوام نسونجي، فإن هذا يعد ذمًا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غير عائشة، وهي الأصغر والأجمل فيهن، وكان إذا كانت ليلتها ذهب إلى البقيع جبانة المسلمين. زد على ذلك أنه لم يعدد إلا بعد وفاة السيدة خديجة، وذلك بعد أن جاوز 50 من عمره، مما يدل على أنه لم تكن هذه عادته أو سجيته في زمن شبابه. ولو كان معلق القلب بالنساء لعرف ذلك عنه وقتها. وقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الحكم والمقاصد التي لأجلها عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجات.

أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك. رابعها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فيزداد أعوانه على من يحاربه. خامسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سادسها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، وتزوج صفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن، إلى غير ذلك مما ذكره الحافظ وذكره غيره، والله

وفي السنة الثالثة من الهجرة، مما حصل في هذه السنة أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 70 من قراء القرآن لبعض القبائل بطلب من تلك القبائل، وهي قبائل رعل وذكوان وبني لحيان وعصية، فغدروا بهم وقتلوا القراء 70. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على قتلة القراء ويؤمن من خلفه. وفي السنة الثالثة أيضاً ولد حفيد رسول الله الحسن بن علي رضي الله عنه، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم.

السنة الرابعة من الهجرة النبوية نزل حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ونزلت أحكام صلاة الخوف، ونزل تحريم الخمر. وفي هذه السنة ولد الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسميته من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال الإمام علي رضي الله عنه: كنت رجلاً أحب الحرب، فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حرباً، فسماه رسول الله الحسن. فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حرباً، فسماه الحسين. وفي هذه السنة، أي في السنة الرابعة من الهجرة أيضاً، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. أما في السنة الخامسة من الهجرة نزلت آية الحجاب وحصل الخسوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لخسوف القمر صلاته على الكيفية المشهورة، وفيها كانت غزوة الخندق وتسمى أيضا غزوة الأحزاب. وفي هذه السنة، أي في السنة الخامسة من الهجرة، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث.

وفي السنة السادسة أجدب الناس جدبا شديدا فاستقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر. وفي هذه السنة كانت عمرة الحديبية وصلحها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متوجها إلى بيت الله الحرام قاصدا العمرة، وخرج معه 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم، فصده المشركون عن الدخول إلى مكة، فأرسل رسول الله عثمان بن عفان ليتبين أمر قريش، وحصل صلح الحديبية هناك بين رسول الله والمشركين.

وفي هذه السنة أيضاً، أي في السنة السادسة من الهجرة، حصلت بيعة الرضوان، وذلك لما أرسل النبي عثمان بن عفان إلى قريش ليبين لهم سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال. وتأخر عثمان فظن المسلمون أن قريشاً قتلته. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة على أن لا يفروا، وتلك هي البيعة الزاكية المباركة المرضية التي ذكرها الله في سورة الفتح. وفي هذه السنة أيضاً كان فرض الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة.

وفي هذه السنة، أي في السنة السادسة من الهجرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتباً إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وذلك بعدما رجع النبي من الحديبية وقد عاهد قريشاً على وقف القتال بينهما لمدة 10 سنوات، مما أتاح له التفرغ التام للدعوة مع غيرهم. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراسلة ملوك العالم ودعوتهم إلى الإسلام. فعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس هذا النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما أراد النبي أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.

في السنة السابعة من الهجرة حصلت غزوة خيبر وغزوة ذات الرقاع، وأسلم أبو هريرة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وتزوج بعدها ميمونة بنت الحارث. وفي هذه السنة كانت عمرة القضاء وتسمى عمرة الصلح في هلال ذي القعدة. في السنة الثامنة من الهجرة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبو سفيان بن حرب، وكانت وقعة مؤتة، وبها كان أعظم الغزوات فتح مكة في رمضان لنقض قريش العهد الذي عاهدهم إياه في الحديبية. في هذه السنة، في السنة الثامنة من الهجرة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليخطب عليه، وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع، فلما فارقه حن إليه وأن فاحتضنه فسكت. في هذه السنة أيضا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وولدت مارية القبطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم.

0: في السنة التاسعة من الهجرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي بعدما أخبرهم النبي بموته وكان غائبا، فسن النبي بذلك الصلاة على الغائب. وفيها كان حج الصديق بالناس، فخرج من المدينة ثم أرسل النبي له في إثره علي بن أبي طالب فأدركه فقال: بعثني النبي أنادي أن لا يحج مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت عريان كما كانت تفعل الجاهلية، وأقرأ على الناس سورة براءة. سميت هذه السنة بسنة الوفود لكثرة الوفد القادم فيها على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من جميع الجهات، فإنهم كانوا منتظرين ما يقع له مع قومه، فلما حصل الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا.
1: المسكفاح المسكفاح عند مقام رسول الله.
0: في هذه السنة ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم زوجة عثمان، وشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام دفنها. في السنة العاشرة من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، حج معه خلق لا يحصى. وفي ذي الحجة من هذه السنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمقصود بذلك قواعد الدين لا كل الأحكام والتفاصيل، وإلا فقد نزل بعد ذلك آيات وأحكام على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: والنور لاح النور لا صلوا عليه عباد الله.
0: وفي رمضان من هذه السنة في السنة العاشرة من الهجرة اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن 2 مرات. وفي هذه السنة مات إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو ابن 1.5 سنة، وكسفت الشمس وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف. في هذه السنة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن ليعلم الناس الدين هناك.

يا من تخلقت بكل صفات الأنبياء وتميزت بأكثر، فأنت محمد ومحمود وأحمد، سيدنا وحبيبنا ومولانا، سبب وجود الدنيا وسبب هدايتنا وسبب فرحتنا.

يا فوزنا بك نبيا عربيا قدوة وأسوة وقائدا ماجدا حليما كريما فخما مفخما مكرما معظما.

أشرقت أنوار طه، فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا طول الدهور، مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. يوم سعد، يوم خير، مولد الهادي الشكور. نوره عم البرايا، نور نور فوق نور.

وسلم: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: موضوع يتعلق بحياتنا اليومية. نحن في هذه البلاد أبناء الجالية العربية والإسلامية نعايشها كل يوم، وهو كتم العيوب وستر العورات، وهذا مهم جدا، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري سيحدثنا عن هذا الموضوع بإسهاب اليوم. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: قديش مهم هذا الموضوع في بناء المجتمعات الإسلامية وبناء الثقة وبناء مجتمع إسلامي سليم؟
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، فقد رغب الشرع الحنيف بالستر وكتم العورات والقبائح عن النفس وعن الغير، وأمر بالنصح والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ورد في الحديث: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وورد أيضا: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وورد: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والأحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا ما هو الستر؟ الستر لغة معناه تغطية الشيء، يعني يغطي الشيء لا يظهره، يقال ستر الشيء أي أخفاه. واصطلاحا ستر المسلم هو تغطية عيوبه وعرفه ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أي من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ليس معنى أنه ستره أنه لا ينصحه، لا يبين له، لا يأمره بالمعروف، لا ينهاه عن المنكر. ليس معنى أنه يستره أنه يسيره على ما هو عليه من الخطأ ويعني ويسيره على العيب الذي هو فيه، يعني لا لا لا يبينه له، لا ينصحه، لا يرشده. وطبيعة المسلم أو ينبغي من المسلم دائما أن يستمع للنصيحة. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. ينبغي من الناصح أن تكون نيته لله، وألا يكون الأمر عنده عبارة عن تسلط أو أنه أنا أفهم من غيره ونحو ذلك. لا، إنما يكون نيته لله تبارك وتعالى، هو لا يريد من كل ذلك إلا أن يصلح أخاه، إلا أن يصلح هذا الإنسان المسلم. لا يحب أن يرى هذا العيب في أخيه أو في أخته المسلمة، لا يحب أن يرى ذلك، إنما يستره، وليس معنى ذلك يسيره على ما هو فيه. إنما يوجه ويرشد وينصح. فالناصح عليه أن يخلص النية لله، لا يكن همه أنه يتسلط أو يظهر نفسه أنه أحسن ونحو ذلك. وكذلك المنصوح عليه أن يستمع للنصيحة وأن يأخذ بها بعين الاعتبار، ولا يدخل إليه الشيطان ولا يوسوس إليه الشيطان. يعني أحيانا قد يأتي إنسان ينصح آخرا، فالشيطان يأتي إليه ويحركه، شو هيعمل فيها، مش عارف كذا، هو يعني هو أصلح منك، ما هو فيه وفيه وفيه وفيه، لو كان في هذا الإنسان ما فيه لعل الله ساق لك النصيحة على لسانه. أنت ماذا تريد؟ أنت تريد الخير لنفسك، فأنا أقبل منه النصيحة، أخذها منه، سواء يعني كان الناصح يعمل بما ينصح به أو لا يعمل. أقول لعل الله ساق هذه النصيحة له لي على لسانه، فأقبلها منه، لأنه أنا أعرف ما يعني ما هو لا يريد، لا يحب لي إلا الخير. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: إن الذي

0: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالكيس الفطن هو من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت، فالواحد منا عليه بملازمة الشرع ظاهرا وباطنا وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله تعالى، كذلك عليه بخدمة الفقراء وأصحاب الحاجات، لأن كل هذه الأمور ترقق القلب، كل هذه الأمور تجعل في نفس الإنسان من التواضع والتطاوع وخفض الجناح للمؤمنين وغير ذلك. وليبادر الواحد منا دائما إلى العمل الصالح من غير كسل ولا ملل، فإن همة أبناء الدنيا دنياهم وهمة أبناء الآخرة آخرتهم، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فكل ما كان سيئا من القول فالجهر به لا يحبه الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا فيه نشر للرذيلة بين العباد، إشاعة للفاحشة. وإذا أذنب شخص ذنبا فباب التوبة مفتوح للعبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومعنى إن الله يبسط يده هذا كناية عن قبول التوبة، يعني معناه الإنسان المذنب العاصي إن عاد، إن تاب إلى الله ليلا الله يقبله، وإن عاد إليه نهارا الله يقبله في الليل والنهار، في الصباح والمساء، في أي وقت باب التوبة مفتوح، فسارع بالتوبة. وليس معنى إن الله يبسط يده أن الله سبحانه وتعالى، معنى اليد هنا ليس معناه الجارحة، ربي سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، هذا حديث من الأحاديث المتشابهة، فلا يحمل على ظاهره، إنما يحمل على معنى، يفسر على معنى يليق بالله عز وجل، لأن الله قال في القرآن الكريم في محكم آياته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة: كل ما دار بالبال والخيال فهو بخلاف ذي الجلال والإنعام سبحانه وتعالى، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي الله لا يشبه ذلك، لأن كل الصورة تأتي على البال والخيال، الله هو الذي خلقها فلا يشبهها، لأنه القائل: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فليس للإنسان أن يفسر مثل هذه الأحاديث على حسب ما هو يفهم أو على حسب كذا، إنما هذا معناه أنه في أي وقت وقع منك الذنب فباب التوبة مفتوح، في أي وقت تب إلى الله، عود إلى الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى لا يوجد، يعني ليس كملوك الدنيا يوجد الحجاب على أبوابهم، ربي سبحانه وتعالى يقبل الإنسان، يعني مهما عمل هذا الإنسان الله يقبله إذا تاب وعاد إليه، الله يقبله ويعني ويستر عليه ولا يفضحه سبحانه وتعالى. فالواحد يسارع، والله تعالى قال في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وورد بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، والمعنى: من رأى عيبا أو أمرا قبيحا أو معصية من أخيه المؤمن ولم يتجاهر بفعلها فستر عليه كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، أي كان ثوابه كثواب من أحيا موؤودة، بأن رأى إنسانا يريد وأد بنت. كان عند بعض العرب قديما هذه العادة، أنه إذا أتته الأنثى يضعها في التراب وهي حية. بل ورد أن إنسانا واحدا من العرب من أهل الجاهلية قبل الإسلام كان قد رزق ببنت، يعني وكان قوم قد أغاروا على قبيلته فأسروا ابنته أخذوها.
1: نعم.
0: فلما أخذوا هذه البنت فبعد ذلك حصل صلح بين القبيلتين، فأراد والدها أن يرجعها، ولكن هي لما دخلت في هذه القبيلة رأت شابا في هذه رجلا في هذه القبيلة فتعلق قلبه بها وتعلق قلبها به ونحو ذلك، فخيرت أن تعود إلى أهلها أو أن تبقى، فاختارت أن تبقى مع هذا الرجل. فعند ذلك هذا الرجل يعني من شدة غيظه، وهذا يعني ينبهنا إلى أمر أن الإنسان دائما لا يتعامل يعني بناء على غضبه،
1: أو مشاعر. نعم.
0: لا يتعامل بناء على غضبه أنه فلان ما عمليش كذا أو فلان كذا ونحو ذلك، فيقوم يعمله بعد أن كان ينوي الإحسان إليه، بعد أن كان أن يفعل يعني يحب ينوي أن يفعل معه المعروف،
1: ينقلب حاله،
0: ينقلب يقول أنا لا أساعده، لا أعينه، لا أفعل له كذا ونحو ذلك. لماذا؟
1: هو فوت الخير على نفسه.
0: نعم. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، فلا يعني الذي يعمل دائما لله لا يبالي. دائما يقول الذي يعمل لله تبارك وتعالى يستوي عنده المدح والذم. يستوي عنده المدح والذم، يعني من مدحه لا يغير فيه شيئا لأنه عمل لله.
1: نعم.
0: ومن ذمه لا يغير فيه شيئا. فلا المدح يجعله يزداد في العطاء، ولا الذم يجعله يمتنع عن العطاء. لأنه ماذا يعمل؟ يعمل لله تبارك وتعالى في كل أحواله، يعمل لله. فهذا الرجل اغتاظ قلبه، فماذا صنع؟ فكانت كلما يعني رزق بمولود بعد ذلك تأتي أنثى،
1: نعم،
0: 8 بنات،
1: سبحان
0: 8
1: الله. سبحان
0: وأدهن كلهن في
1: التراب، الله أكبر،
0: كلهم 8 كان يدفن الواحدة وهي حية،
1: الله أكبر.
0: فأسلم بعد ذلك هذا الرجل، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم ندم ندما شديدا على ما فعل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت 8 بنات لي في الجاهلية، فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق عن كل واحدة منها رقبة. فقال أنا صاحب إبل، قال اهدي إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة. قال فتصدق بنحو 100 من الإبل، والله تعالى يعني ذكر في القرآن تقبيح هذا الأمر، أي وأد البنات. فقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأنه من أشنع الجرائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه أجر الذي رأى عورة مسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه. دايما الناس بيظنوا أنه عورة أنه خاصة بس بمسألة الشرف ونحو ذلك. العورة هي عورة المسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه، لو اطلع عليه الناس فسترها عليه بأجر الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت وتختنق في التراب في القبر.
1: يعني هون مولانا أنه كلمة عورة لما أنت عم بتفسر،
0: نعم،
1: مش أنه مثل ما بيخطر للبعض أنه شيء من البدن،
0: لا، مش بس أنه هو إنه نعم إذا للرجل عورة في البدن وللمرأة عورة في البدن ونحو ذلك، ومش زيك يعني أغلب الناس بيقولوا إنه العورة إنه الشيء المتعلق بالشرف، لا، ليس هذا فقط، ما يتعلق بالإنسان ككل من الأشياء التي يعاب عليها، فعل ما يعاب به ويذم، يعني
1: مثلا مثل الذنوب،
0: نعم، هذه
1: والمعاصي،
0: نعم، هذا، نعم، هذا أيضا منه. فالإنسان ينظر إلى هذا. ومما يدل على قبح هتك العورات أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهذا يعني هذه القصة فيها ما فيها من العبر. واحد جاء لسيدنا عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية، دفنتها، ثم قبل أن تموت أخرجتها.
1: سبحان الله.
0: يعني بعد أن وضعها في التراب.
1: في التراب شالها.
0: يعني سمع صوتها ونحو ذلك فحن قلبه فأخرجها قبل أن تموت. قال ثم أدركت الإسلام. أسلم. فأسلمت ونحن أسلمنا. ثم ارتكبت حدا من حدود الله وهي شابة. وقعت في معصية الزنا. فأخذت شفرة لتذبح نفسها. عايزة تنتحر. يعني من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة. فأدركناها وقد قطعت بعض أواديجها يعني شيء من عروق العنق من الجانبين. قال فداويناها ثم تابت توبة حسنة.
1: سبحان الله.
0: ثم خطبت إلينا من قوم قم جماعة عشان يخطبوها. قال فأخبرتهم ببعض ما جرى لها. هو بزعمه أراد أن يبين أنه بزعمه أراد النصيحة أنه يبين حاله وأنه حصل كذا وكذا وكذا. عايزين تكملوا كملوا مش عايزين براحتكم. فسيدنا عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال له أنت تبث عيبا ستره الله. أنت تبث عيبا ستره الله. لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار.
1: الله الله الله. يعني هون مولانا قد يجي واحد يقول طيب ما أنتوا بتقولوا أو بتعلمونا إذا كنت أنا عم ببيع شغلي وفيها عيوب بدك
0: هذا نذكره الآن. سيأتي
1: يعني قصدي عرفت سيأتي هذا معنا. اللي بدنا نعم
0: لأن الذي جاء يخطب هو ما طلب امرأة ثيبا
1: نعم.
0: ما اشترط ما قال أريد بكرا نعم. مثلا حتى يقال له هذه ليست بكرا هو جاء ليخطب
1: نعم.
0: ما حدد. لو قال مثلا أنا أريد بكرا عند ذلك يقال له لا يشترط أن يقال له ما فعلت يقال له هذه ليست بكرا
1: نعم.
0: هي ثيب لا يشترط أن تقول له السبب هي سترها الله لأنه كمان هناك أمر إذا إنسان مسلم وقع في معصية وقع في ذنب وتاب إلى الله منه فلا يجوز أن يذكر به بعد ذلك
1: نعم.
0: هذا أمر مهم بعض الناس سبحان الله يقعون في مثل هذا وبعضهم يعني في بعض الأحيان بيكون أنه يهيئ له الشيطان أنه يريد النصحة أو يريد مثلا إحنا بس بنتكلم علشان بس هو بالأصل بيكون أمر للتفكه لكن الشيطان يموه
1: نعم.
0: أنا ما قصدت كذا ونحو ذلك ليس الأمر هكذا. لو إنسان مسلم شوف لو مسلم لا أتكلم عن إنسان مثلا هو ما وقع في الذنب ونحو ذلك إنما مثلا عنده بعض العيوب بعض الأشياء فصار يعني يتكلم بها ويتفكه بها في المجالس
1: نعم.
0: ليس الأمر هكذا إنما لسبب شرعي يعني زي إن شاء الله لعله يكون لنا حلقة إن شاء الله عن الغيبة والأحوال التي يعني تصلح فيها الغيبة ذكر أخاك
1: نعم.
0: المسلم يعني بما فيه هناك أحوال جمعوها يعني بعض الحالات قالوا تظلم واستعن واستفتي حذر واذكرنا فسق المجاهري يعني حتى الذي يجاهر بالمعصية أنت إن ذكرته بها لأنه يجاهر بها أما الذي تاب إلى الله وقع في المعصية وتاب إلى الله عز وجل فليس لك أن تذكره بهذه المعصية أو أن تعيره بفعل هذه المعصية لأنه تاب إلى الله عز وجل فلأي شيء تذكره بها أنما الآخر الذي يجاهر بفعل المعصية هو جاهر بها هو صار بين الناس يتكلم بين الناس يقول لهم أنا فعلت كذا وكذا من المعاصي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال صلوات ربي وتسليماته عليه كل أمتي معافى إلا المجاهرون
1: يعني سبحان الله
0: إلا الذي يجاهر بالمعصي هذا يستره الله ليلا ويفضح نفسه نهارا يكشف ستر الله عليه نهارا فهذا من أين يأتيه الستر هو فضح نفسه هو صار يتكلم ويتفاخر ويجاهر بها بين الناس فعند ذلك ذكره بهذه المعصية يكون لسبب شرعي أو أحيانا للإرشاد والنصح كما مثلا أتى لإنسان أتى لخليفة أتى لإنسان دين ونحو ذلك فذكر له عيوب شخص بمعنى أراد الاستنصاح أراد أن يأخذ النصيحة أراد أن يعرف كيف التقويم ونحو ذلك حتى إذا تدخل هذا الإنسان فيقوم ويعالج
1: نعم.
0: هذا لسبب هذا ليس المقصود به التفكه أو ليس المقصود به أنه أن يظهر للناس أنه هذا الإنسان خلقه ليس جيد، هذه نية فاسدة. لكن أن تكون النية الإصلاح، يعني هناك حالات سنذكرها إن شاء الله فيما بعد ذلك. فهنا سيدنا عمر ماذا قال له؟ قال له إن عدت إلى هذا، يعني ذكرتها بين الناس بهذا الأمر وبهذا الفعل، لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار يعزره. فقال
1: يعني عمر هون حذره من العودة إلى مثل إلى هذا،
0: أن يعود إلى هذا. وهنا كان وهنا كمان يعني عشان بس فاهمين، هنا هو بزعمه أراد النصح. فالإنسان ينتبه، ليس كل ما يخطر على بال الإنسان أو ما يهيئه له الإنسان إنه هذا فيه نصح أو أنت أردت النصيحة، ولا يكون الأمر هكذا. فالإنسان ينتبه ولا يضحكن عليه الشيطان. معناه لئن عدت بعد هذا إلى إشاعة هذه الفاحشة التي سبقت لابنتك لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدثون بها. فيؤخذ من هذه القصة أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك الفاحشة، لا يجوز أن تكشف بعد أن يتوب، أن يتوب ذلك المسلم أو تلك المسلمة، لأن العبرة بحاله اليوم. والإنسان ينتقل من حال إلى حال في عمره، أحيانا اليوم يقع في المعصية، غدا ينصلح حاله، بعدين يكون يعني عنده أشياء، في وقت آخر يتحسن هذا الشيء، وهكذا. الواحد منا لا يبقى على حالة واحدة، إنما دائما في زيادة ونقصان، في نقصان وزيادة. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور.
1: يعني إذا كان واحد مولانا يعني كان مصرفا على نفسه ثم تاب بعد ذلك، فإجا شخص عم بيسأل شخص تاني عنه أنه شو رأيك بفلان، هون لا يجوز له أنه يرجع يقول له ليك كان هذا يفعل كذا وكذا وكذا.
0: ليس أن ينتبه. وحتى لو يعني لأن لابد أن يكون حتى إن ذكر مثل هذا لسبب شرعي،
1: نعم،
0: مثلا كان جاء يستنصحه لأمر ما، معاملة ونحو ذلك، وهو كانت يعني كان غير أمين مثلا، لو ما زال على حاله إن ذكره بذلك يذكره من باب النصيحة، إنه انتبه لا تدخل مع هذا الإنسان لأنه يضحك على المسلمين، يأكل أموالهم بغير وجه حق ونحو ذلك، هذا من باب النصيحة. لا يكون حتى في مثل هذا لا يكون همه أنه التفكه. شفت فلان الكذا الأخذ بيأخذ الفلوس من الناس، بيعمل كذا، بيسوي كذا، ليس عنده سبب يعني نية حسنة في هذا الأمر، إنما إن ذكر هذا يذكره بين الناس على أي شيء، عن باب النصيحة،
1: يعني لا
0: باب أن يحذر الناس حتى لا يقعوا في شره.
1: يعني لا يدخل تحت المستثنيات اللي هلأ قبل شوي أنت ذكرتها فيما يتعلق بالغيبة، أنه الأوقات التي يجوز فيها.
0: ما قلنا إذا كان لسبب شرعي، نعم، مثلا كإنسان يأكل أموال الناس بالباطل، فهذا فمثل هذا يحذر منه. أو إنسان مثلا بيشتغل بمهنة الطب مثلا، وهو ليس متخصصا ولا يعرف شيئا عنها، أو مثلا لا يصلح لها، إنما تسبب في موت الكثيرين ونحو ذلك. فعند ذلك إذا ذكرت هذا الإنسان، قلت لا انتبه فلان ده ليس قويا، ليس كذا، هذا ليس من باب أنه أنا بفضحه بين الناس، هذا من باب الخوف على الخوف على الناس، من باب النصيحة للناس. أو مثلا إنسان يدعي العلم والمشيخة مثلا، يقول أنا دكتور، أنا شيخ، أنا كذا، أنا كذا، وبعد أن تتبعنا أمره وجدناه يفتي الناس بغير علم، يضل الناس، يوقعهم في جهنم والعياذ بالله لو سمعوا كلامه أو لو مشوا خلفه. فمثل هذا ينبه ويحذر منه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى متى ترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه
1: كي يحذره
0: الناس، أنه هذا ليس من الغيبة المحرمة، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد ذات مرة على المنبر، وقف على المنبر وقال ما أظن أن فلانا وفلانا، اثنان ذكرهما بالاسم، يعني ذكر كل واحد باسمه، قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا.
1: أيوة.
0: طب ليه قال ده؟ قال هذا حتى يحذرهم الناس، لأنه كانوا يتجرؤون على الفتوى بغير علم.
1: نعم.
0: فيأتي إليهم الناس حتى الناس تنتبه منهم. وللذي أفتوه وكانوا سببا في قتله فالنبي غضب. نعم. وماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله، دعا عليه. يعني قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل أن يسأل أهل العلم. لا أن يسأل راح حصل معه أمر وكان صاحب عذر فقالوا له إنه لا ليس لك إلا الماء فاغتسل فغار جرحه فمات بسبب هذا. النبي قال إنما كان يكفيه التراب، يعني أن يتيمم عن هذا الجزء الذي فيه العلة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحوادث لماذا ذكرها العلماء ولماذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبين لنا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو أحيانا برضو بيحصل أنه أحيانا مثلا بتروح عند إنسان تشتري منه مثلا شيء، أو صاحب ورشة عنده عامل، وهذا العامل مثلا يفسد في عمله، ليس كفأ، ليس أهلا، ليس أمينا، يسرق من دكانه مثلا. فيجي مثلا تيجي تقول مثلا للناس يقول لك يا عم قطع، قال يقولون قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
1: نعم كتير ناس بيستعملوها
0: كذا. فيجي مثلا يقول لك إيه يا عم ما تقطعلوش رزقه، خليه يدوب يعيش وخلاص ومش عارفه. لا، من باب النصيحة، إن لم يرتع إن لم يعد فأن تخبر صاحب العمل، قل له هذا الإنسان الذي يعمل عندك هذا إنسان ليس أمين، هذا يسرق في الميزان مثلا، أو هذا يسرق مالك، أو هذا يفسد حتى لا يأتي الناس ولا يعود الناس إليك. هذا من باب النصيحة للمسلمين. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على إنسان يبيع الطعام فوضع يده في هذا الطعام فوجد بلل، أصاب بللا من الأسفل. فالنبي استغرب أنه لما هذا، فسأل ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. نزل شوية ندى شوية مية على هذا الشيء فجعله في الأسفل وجعل النظيف الجيد الحسن في الأعلى. فقال لما لم تجعله في الأعلى؟ ثم قال له من غشنا فليس منا.
1: سبحان الله.
0: من غشنا يعني ليس منا، يعني معناه ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على طريقتنا المثلى كما ينبغي. فإذا كان هذا في من يغش الناس في أمر دنياهم، فكيف من يغش الناس في أمر دينهم؟ والعياذ بالله. نرى كثيرا من الأشخاص على الفضائيات، على المواقع الإنترنت، على كذا على كذا، يعني نرى بعض الأشخاص يتجرؤون على علماء الأمة، يتجرؤون على عقيدة النبي، يتجرؤون على رب العباد والعياذ بالله.
1: يا لطيف.
0: شوف بعض الناس والعياذ بالله، يعني والعياذ بالله، شخص يعني إنسان سفيه يتكلم في حق الله بما لا يليق، فنسب إلى الله الصدر، ونسب إلى الله العضو، ونسب إلى الله الجارحة، ويتكلم عن الله والعياذ بالله، ثم يأتي ويكفر علماء أمة النبي محمد كالإمام النووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم، يقولون هؤلاء ما كانوا يعرفوا ربهم، بزعمهم ما كانوا يعرفوا ربهم لأنهم كانوا ينزهون الله عن الشبيه والمثيل، بزعمه لا يعرفون ربهم لأنهم نفوا عن الله النقائص، بزعمه لا يعرفون ربهم لأنهم نزهوا الله عن كل صفة من صفات المخلوقين، لأنهم قالوا ليس كمثله شيء، أما هو عنده من يعرف ربه والعياذ بالله، الذي يعرف صاحب الصورة والعضو والحجم والهيئة والتركيب
1: التشبيه يعني.
0: والتجسيم، هذا عنده من كان عنده هكذا، فبزعمه هذا هو صاحب العقيدة السليمة. وأما المؤمن المسلم المنزه الموحد لله عنده لا يعرف ربه والعياذ بالله تعالى. فالإنسان ينتبه ويحذر، ليس كل إنسان، ليس كل من أطلق اللحية أو قصر الجلبية أو وضع العمامة ولو كانت 9 أمتار ولو كانت 12 متر ولو كانت 17 متر مهما عظمت. العبرة بما وافق شرع الله.
1: هو أليس النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر بحديث يتعلق بهذا الموضوع أنه ناس من جلدتنا يتكلمون؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم إن الناس يسألونهم فيفتونهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال في صفتهم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تسمع منهم وتنكر. قال دعاة على أبواب جهنم من اتبعهم قذفوه فيها.
1: سبحان الله.
0: دعاة على أبواب جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي رجل يقرأ القرآن ولم يظهر عليه بهاؤه. ليس له من الحظ من القرآن إلا القراءة فقط، لا نصيب له يعني من الثواب ونحو ذلك لأنه ليس مسلما، عنده ما يفسد هذا الأمر. فلم يظهر عليه بهاؤه، فعمد إلى آيات من القرآن فخرج على جاره بسيفه فقتله.
1: سبحان الله.
0: وهذا يحصل كثيرا وخاصة في هذه الأيام. يجي بعض الأشخاص بعض الناس يتهمون أهل الإسلام لمجرد أنه سمعوا، مجرد مثلا مثلهم شافوا مسلم راح زار قبر ولي من الأولياء أو زار النبي عليه الصلاة والسلام، أو لمجرد أنهم سمعوا يعني امرأة طيبة تقول لولدها مثلا روح يا ابن ربنا يسر لك أمرك بجاه النبي أو عشان خاطر حبيب النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فيقولون له كفرت فعلت. أنا مرة كنت أمشي في الطريق فإنسان يقول الآخر والنبي كذا مش عارف كذا، بالعادة الناس يقولون على سبيل الترجي. فجاء إليه شخص قال له قل لا إله إلا الله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: له تعالى انتظر، نحن قل لا إله إلا الله في كل أحوال ونجدد بها الإيمان، لكن لماذا أنت قلت له قل لا إله إلا الله؟ فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام قال، هو شخص من هؤلاء، من حلف بغير الله فقد أشرك.
1: قلت هو له ما حلفش هنا.
0: قلت له انتبه، قلت له يعني من حلف لو أقسم كمن يعني كانوا في الماضي يقسمون باللات والعزة ونحو ذلك، فمن حلف بغير الله معظما له كتعظيمه لله أو أكثر هذا الذي يخرج من الإسلام وقع في المحظور، أما ما دون ذلك فأقله أن يعني إن كان حرام أو بعضهم قال مكروه، بل حتى عند الإمام أحمد عند الحنابلة عندهم لو أقسم بالنبي ولم يعني يؤدي
1: إلى الغلو
0: يعني شيء يعني مثلا ذكر النبي ونحو ذلك وأقسم به مثلا، وإن كان عندهم الأولى أن تحلف بالله، لكن هذا إن لم يفعل ما حلف عليه الكفارة يقولون عندهم في بعض الأقوال يقولون عليه كفارة، لأنهم يقولون لأنه هذا الجزء الثاني من الشهادة.
1: سبحان الله.
0: لأي درجة.
1: سبحان الله.
0: يعني فالإنسان فمثل هؤلاء هذا جاء إلى هذا الإنسان وكفره لأي شيء قال له قل لا إله إلا الله كفره، اعتبره مشركا لأنه المجرد قال والنبي عمل لي كذا ونحو ذلك مما اعتاده الناس. فمثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم، مثل هؤلاء ينبغي الانتباه لهم. هؤلاء كثير منهم كفروا الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال خرج على جاره بسيفه فقتله. لأنه ده بنشوفه النهاردة، بنلاقي بعض الناس لمجرد أنهم رأوا إنسانا زار قبر ولي أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتهمونه بالشرك، وبعضهم قد يقتله. بيجي واحد مثلا ويكفر، أو واحد مثلا بيجي ويفجر نفسه في منطقة من المناطق في مناطق أهل الإسلام، فتلاقي لك هؤلاء كفار، هؤلاء يتوسلون بالنبي
1: يا لطيف.
0: أو هؤلاء يعبدون النبي والعياذ بالله
1: لمجرد
0: الزيارة. بتلاقي بعض الناس مثلا، وهذه يعني بمناسبة ما ذكرناه أنه ما حصل الفترة الماضية وجدناه على الإنترنت أنه صارت سائرة بعض هؤلاء، لأنه مثلا كان عندنا في مصر مثلا مولد السيد البدوي ونعم حصلت بعض الأشياء من بعض الجهال مما لا تمت إلى الإسلام أو إلى التصوف بصلة، كمن يأتي مثلا ويسجد على عتبة المقام أو يقبل العتبة قبل أن يدخل ونحو ذلك. هذا أهل التصوف الحقيقي نهوا عن هذه الأمور. حتى يعني حتى لمجرد أنه لو أنه سجد قبل دخوله. أليس السجود هذا مش مجرد أنه الإنسان سجد معناه أنه صار كافرا؟
1: نعم.
0: سيدنا معاذ رضي الله عنه لما نعم. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام
1: نعم.
0: فلما عاد أول ما دخل على النبي سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى قال لما فعلت هذا، سأله ما قال له كفرت كيف تسجد لي من دون الله، بل سأله ما الذي حملك على هذا لينظر إن كان عبادة أو على نية التعظيم. فقال له يا رسول الله يعني لما ذهبت إلى بلاد الشام وجدت النصارى يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم ونحو ذلك، يعني هؤلاء الكبار عندهم، وأنت أولى بذلك يا رسول الله. قاس قياسا خاطئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني معناه لو كان يجوز السجود على سبيل التحية وعلى سبيل على سبيل التحية ونحو ذلك في شريعتي لكنت أأمر المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك
1: الله.
0: لعظيم حق الزوج على زوجته. فلينتبه الإنسان.
1: يعني هون بهالحديث هذا لسيدنا معاذ بن
0: نعم.
1: جبل يعني في أكثر من موعظة
0: نعم
1: وفي أكثر من يعني أمر
0: بيان
1: أنه
0: نعم.
1: عدم التسرع بالحكم.
0: الإنسان مجرد أنه شاف مثلا شيء أو فعل لا يتسرع بالحكم على صاحبه هكذا،
1: إنما يعني فليتبين
0: إذا كان لابد له مثلا كأن سمع مثلا كلمة وهذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى
1: نعم.
0: فلا آتي مباشرة وأحكم عليه بأنه
1: كذا وكذا،
0: قد يكون هو ما فهم هذا المعنى الفاسد، قد يكون فهم معنى آخر
1: نعم.
0: يعني وهذا يحصل كثيرا مع اختلاف العادات
1: صح
0: واختلاف
1: واللهجات
0: اللغات
1: كمان.
0: واللهجات والأعراف ونحن
1: نعم.
0: ذلك، فقد يكون يفهمون من هذا اللفظ شيئا آخر واللغة تحتمله
1: صح.
0: فالإنسان ينتبه ويحذر ولا يتسرع. فهؤلاء يعني مجرد أنهم رأوا بعض الأشخاص ممن يقبلون الأعتاب الأولياء قبل الدخول ونحو ذلك، فصار صارت سائرتهم واتخذوها يعني كما يقولون فرصة لهم، فكفروا الناس وكفروا الأمة واتهموا السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، هذا الولي الكبير، هذا الرجل العظيم المبارك الذي ترجم له كثير من العلماء ترجموا له وتكلموا عنه عن سيرته. وللأسف نجد بعض الأسافل بعض الأقزام بعض الجهال يعني عن قصد أو عن غير قصد يتطاولون عليه ويتهمونه بأنه كان لا يصلي أو أنه
1: الله.
0: كان يبول على نفسه وما يتطهر، وكان يجلس فوق السطح ولا ينزل إلى الصلاة، واتهموه بأنه كان رافضيا، واتهموه بأنه كان كذا وكذا. هؤلاء اتخذوها فرصة لهم ليبثوا سمومهم بين الناس. هؤلاء الذين كفروا هؤلاء العوام بغير سبب شرعي، هؤلاء الذين كفروا الأمة، هؤلاء الذين يعني دمروا الأمة وفجروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هؤلاء بالأصل أصل اعتقادهم فاسد لأنهم لا ينزهون ربهم، لأنهم نسبوا إلى الله صفات المخلوقين، حتى قال قائلهم ألزموني في الله كل شيء ما عدا الفرج واللحية والعياذ بالله تعالى. هذا يتكلم عن هل هذا يتكلم عن رب؟ هذا يتكلم عن إنسان له صورة مختلفة والعياذ بالله تعالى. فلينتبه لمثل هؤلاء، ولذلك علينا الحذر الحذر من هتك ستر مسلم، فإن علمتم منه زلة وقد سترها الله تعالى فالإنسان يحذر، احذر أن تكون ممن يتمادون في تهشيم عرضه. النبي عليه الصلاة
1: والسلام
0: ذكر لنا فقال في الحديث إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.
1: أيوة.
0: شوف أديه الربا الذي هو مفسدة وملعنة الذي قال الله عنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف الربا أديه أديه يعني شؤمه عظيم ومعصيته كبيرة وفيه ما فيه من الفساد والمخاطر ومعصيته عظيمة، فيه ما فيه من المخاطر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، لأن هذا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى القطيعة والهجران بين الإخوة في الدين. فمن كان مظلوما فلا يتكلم إلا بحقه، لا يفتري. أنت ظلمت، نعم لك أن تذهب وأن تذكر شيئا، شيء فقط المتعلق بما ظلمت به، لا تفتري. مثلا إنسان ظلمك، لا تذهب وتفتري عليه بين الناس وتزديد،
1: مثل ما بيقولوا بيزودها
0: وحط شوية وكذا وما إلى ذلك. الإنسان ينتبه أن تذكر الشيء فقط الذي تريد أن تتظلم فيه.
1: سبحان
0: أكل
1: الله.
0: مالي مثلا، ظلمني بكذا، فقط هذا الشيء، لا تفتري لا تزد. لأن بعض الناس يقول لك يا عم ده هو اصلا معروف وعمال ورايح ويجيب ويدخل في أرض ويدخل في فيما يتعلق بشرفه وما يتعلق بحاله وما يتعلق ببيته وما يتعلق بأبنائه وما وما وما وما وما وما وما وما وما الى ذلك. بل ايضا والعياذ بالله السبب في الوقوع في مثل هذا ايضا، وهذا امر مهم جدا، اساءة الظن بالمسلمين. إساءة الظن هذا أمر خطير جدا. كم وكم من المفاسد التي تترتب على هذا الأمر بسبب إساءة الظن.
1: صح صح.
0: لأنه ظن فيه الشيطان. نعم الشيطان يهمه، الشيطان يصور له، يهيئ له. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا يقول، يقول إنه معنى كلامي إنه الإنسان لو سمع من أخيه المسلم كلمة ويجد لها في الخير محملا ولم يحملها على هذا المحمل فقد خانه.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: سبحان
0: ما أدى حق الأخوة. لذلك الله. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنصيحة وأوصانا قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن. المسلمون إذا تحاسدوا فيما بينهم
1: بصير في مشاكل،
0: ينشغلون بمثل هذا.
1: صحيح.
0: لكن الأولى أن ننشغل بما هو
1: ولا
0: أعظم.
1: تصلح المجتمعات في ذلك.
0: نعم.
1: يعني تفسد المجتمعات.
0: بل كمان نصيحة لهؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والسلام. من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته.
1: سبحان الله.
0: وفي عقر داره يفضح بعيبه. وقد روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم.
1: سبحان الله.
0: وأدركت قوما كان لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. الناس
1: سبحان تركوهم. الله.
0: وشاهد هذا الحديث ما ورد في الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وكمان ورد في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. والنبي قال من أشاد على مسلم عورة يشينه بها أي يعيبه أشانه الله بها يوم القيامة، ومعنى أشاد أي رفع ذكره بها وشهر بالقبيح. وهذا الحديث الذي نختم به ورد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن. والدنو هنا معناه المراد به دنو كرامة وإحسان. لا دنو مسافة، ليس كما يتصور البعض كما يدني الإنسان شخصا. ليس هكذا المراد هنا بالدنو، دنو وكرامة وإحسان لا دنو ومسافة، لأن الله منزه عن المسافة وقربها. قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يذكر بذنبه. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي رب، يعني حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك لا محالة، قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
1: سبحان الله سبحان الله، بارك الله فيك.
0: قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يسبل علينا كنفه وستره سبحانه وتعالى.
1: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لك على وقتك، شكرا على هذا الكلام الطيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ونتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحبابنا المستمعين، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: دويم ايفنت سبونسر. تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعه الشاي، عدل لي مزاجي واعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
3: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفاست تي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
4: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
3: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750 7938. 2 ام اف سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أنتويم FM سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750 7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.

0: Sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، قال بعض العلماء في قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإنها لما حملت به كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله بن عبد المطلب،

0: ثم أتاها ملك في المنام ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. فانتبهت من نومها مرعوبة وحدثت بذلك زوجها، فأشار عليها بالذهاب إلى معبر يعبر ويفسر لها ذلك المنام. فأتت إلى خليفة بن عتاب وقصت عليه المنام فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المغرب والمشرق برهانه. فعادت إلى بيتها مسرورة فرحة.
1: هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراحا.
0: وكان قد خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام وقصد غزة في عير لقريش، أي قافلة يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم على معالجته وموته، وأنهم قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب أي حزن حزنا شديدا، وإخوته وأخواته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل في بطن أمه وله 6 أشهر. ومات عبد الله وكان عمره 18 عاما.
1: لجأت إليك، العفو لديك.
0: وكانت آمنة طيلة فترة حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت 9 أشهر، ترى في كل شهر من شهور حملها نبيا من أنبياء الله تعالى يظهر عليها ويبشرها بولادته صلى الله عليه وسلم. فأتاها في الشهر الأول آدم عليه السلام، ثم في الشهر الثاني أتاها شيث مبشرا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم في الشهر الثالث جاءها إدريس عليه السلام، وفي الشهر الرابع دخل عليها نوح عليه السلام مبشرا بحملها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الشهر الخامس أتاها هود عليه السلام. وأما في الشهر السادس فقد وافاها سيدنا إبراهيم الخليل، الذي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس

0: وبشرها وانصرف. ثم في الشهر السابع دخل عليها وهنأها نبي الله إسماعيل الذبيح عليه السلام. ثم في الشهر الثامن دخل موسى بن عمران وبشرها به عليه الصلاة والسلام. وأخيرا وفي آخر شهور حملها ظهر عليها سيدنا عيسى المسيح مبشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بالحمل أتاها من قد هناها بالآذي طاها ويخبرها.
0: ولما دخل شهر ربيع الأول من عام الفيل في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام شديد، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، وقد أغلق عبد المطلب على آمنة الباب خوفا عليها من غدر أو مؤذن، وبقيت وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. فأحست آمنة بالذي في بطنها يريد النزول، ولم يكن عندها أحد، فإذا من ركن المنزل تظهر أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فكانوا مريم بنت عمران وسارة زوجة إبراهيم وهاجر أم إسماعيل وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما.

وتقول آمنة في تبيان أمر الولادة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم.

ولما وضعت آمنة رسول الله كان رافعا رأسه إلى السماء معتمدا على يديه مشيرا بإصبعه، وولد مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. ويروى أن آمنة لما وضعته أرسلت إلى عبد المطلب فأتاها وأخبرته بما رأت، فأخذه وأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره وقال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن رضاعة النبي عليه السلام ومرضعاته.

0: الرحمن، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dear listeners, we have an exciting program. We have an interview with Brother Muhammad Sadewi, Major of Muslim Scouts Australia, and Sister Hannah Jabado, Group Coordinator, who will be talking to us about Muslim Scouts Australia. So stay tuned with us. So welcome back, dear listeners. Today we're shining a spotlight on a wonderful community initiative that's helping shape confident and responsible young people, Muslim Scouts Australia. Joining me is Brother Muhammad Sadewi, Manager of Muslim Scouts Australia, and Sister Hannah Jabado, Group Coordinator. They're both qualified Ventura Scout leaders, and they're here to talk about the Scouts program. I'm very excited to have you both here. Welcome to the show, Brother Muhammad and Sister Hannah. To start off with, what is the main mission or purpose of the Muslim Scouts? What do you aim to achieve through this program?
1: بداية بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بشكر استضافتكم الجميلة الحمد لله يعني توأم FM على طول مواكبة معنا طبعا نحن بعمل الكشاف هو الكشاف الأصل هو عملية تربوية لا صفية تهتم بأنه تنشئ الولد على صفات جيدة وحسنة بالإضافة لالتزامه الديني وطبعا أخلاقه هيدي الأشياء كتير نحن مهتم فيها بالكشاف وهي بالأصل حتى تنمي شخصيته للولد بعدة أمور يعني منها النشاطات منها الأعمال اللي هو بيقوم فيها منها المشاركة الاجتماعية اللي هو بيقوم فيها هيدي الأشياء اللي نحن منشتغل عليها عادة بالكشاف فهي بالأصل عملية لحتى تجمع هيدول الأولاد وتخليهم يشتغلوا بشيء مفيد ونافع لألهم ولمجتمعهم اللي هن بيكونوا قائمين عليه وأساس عمل الكشف هو مثل ما بيقولوا لخدمة المجتمع يعني بالأصل هو معمول لخدمة المجتمع لحتى يساعد الناس اللي هن محتاجين واللي هن بدهم مساعدة واللي هن طبعا بدهم يبنوا أشياء بعملية خدمة المجتمع هي بتبني شخصية الولد هلأ لما بيكون الولد عم ينبنى بشخصية جيدة عن طريق العمل الكشفي يعني بتقوى شخصيته بقوى الانيشيتيف اللي عنده المبادرة اللي عنده بتقوى عنده الأشياء اللي هي بده يعني مثلا بيقولوا بيقدر يعتمد على نفسه لأنه بالعمل الكشفي أحيانا في شغلات هو بده يعمله لوحده يعني بده يعتمد على نفسه اعتماد كامل وبالإضافة كمان في أعمال تانية بده يعمله مع المجموعات يعني في شيء اسمه نحن بالعمل الكشفي بيسموه العمل ضمن المجموعة فهيدا كمان بيقوي عملية التعاون بينه وبين رفقاته بيصير بيتعاون مع المجتمع اللي هو بيكون عم يقوم فيه فهيدي يعني أساس العمل الكشفي يعني بهالإطار يعني نحن بنقعد بنشتغل لأنه في شيء بالكشاف اسمه طريقة كشفية سكاوث ميثود يلي هي تعتمد على عناصر ستة منهم العمل ضمن المجموعة ومنهم مثلا الاهتمام بالتدريب الذاتي يعني بده يدرب نفسه ومنه انه يتدرب كمان من غيره يعني هيدي الاشياء يعني ضمن السكاوث ميثود اللي هو بيعتمد عليها بالاضافه لاشياء ثانيه لها علاقه بالكشاف كاللباس والى ما هنالك وهيك شغلات يعني يعني هذا اساس العمل يعني بتحب هنا الترجمه يعني كمان
0: yes a lot of benefits you've mentioned yeah. but I'll get our sister Hannah to inshallah translate in English.
2: So our main mission for Muslim Scouts is to nurture confident, responsible and community-minded young Australians through adventure and learning new skills. We also aim to build their character, their leadership and for them to gain a strong sense of Islamic identity. We encourage our members also to contribute positively to the wider community and society as well. So through that, we nurture that kind of... Scouts isn't restricted to a task or that they have to acquire. It's very wide. You can implement anything through Scouts. So we do that by teaching them anything and through religion as
0: so
2: well.
0: So a lot of skills involved that they can life benefit. Skills. Life skills, that's a good one. Skills to contribute to their community and it also shapes them as an individual. To function outside in the real world,
2: that's
0: really.
2: Right. Yeah.
0: So a lot of good benefits going through the Scouts. Barakallahu fiki. How are the Scouts structured? What age groups do you cater for? And how often do the groups meet? Are there any locations, scout locations as well that you can inform our listeners?
1: نحن بالكشافة يعني مثل ما قلنا يعني فينا نحكي كتير عن موضوع انه شو البنفت تبع الكشاف, بس طبعا نحن بنشتغل بطريقة انه مثل ما قلت لك هي عملية تربوية منهجية ولكن منا صفية يعني منا مدرسية يعني تعتمد على منهاج معين, وهالمنهاج بينعطى لكل مجموعة بمجموعتها, والمجموعات اللي نحن بنشتغل عليهم بنقسمهم لأعمار لأنه الفئات العمرية ما فيك تخلطيهم كلهم مع بعضهم تشتغلي بنشاط واحد, يعني لابد أنه يكون في عنا بالفئات العمرية تقسيم, وهالتقسيم نحن معمول عالميا يعني مش أنه بس سبيسيفيك لأستراليا, لا معمول عالميا يعني أنا لما كنت بلبنان كنت أشتغل عليه ولما جيت لهون كمان تابعت بهذا الموضوع اللي هو أنه بنقسم الأعمار من 5 سنين لـ 7 سنين, هيدول بسموهم مرحلة جوي يلي نحن بنسميهم بلبنان كمان براعم أو بسموهم كمان أقل من زهرات اللي هن العصافير. بنرجع بعدين للمجموعة الثانية اللي هي عمرها من 8 سنين لـ 10 سنين, هي مجموعة الكبس اللي هي الأشبال كمان بسميها بلبنان أو الجراميز بسموها كمان بلبنان بمصطلح تاني, وهي تعتمد بالأصل لما تأسس الكشاف تأسس على الأشبال, يعني تأسس على على على مرحلتين, المرحلة الأولى اللي هي الكشافة اللي هلا حنحكي عليها, والمرحلة الأشبال اللي هن الصغار اللي هن أعمارهم من 7 سنين مثل ما قلنا لـ 10 سنين. هيدي المرحلة يعني بتبلش غالبا بتبلش تعطيهم الأشياء العملية للأولاد أكتر من المرحلة اللي قبلها اللي هي 5 سنين لـ 7 سنين. فهيدي المرحلة يعني ببلش الولد شخصيته تنمى, ببلش ينعطى أكتر تاسك, بتبلش القائد يتعامل معه يعني كأنه شخص يعني قادر يحمل مسؤولية. فالمرحلة اللي بعدها بتجي بعدها مرحلة تانية اللي هي من عمر 11 سنة لـ 14 سنة اللي هي مرحلة الكشافة, واللي هي فعليا المرحلة اللي تأسست فيها الحركة الكشفية يعني بالنسبة عالميا يعني. فهيدي المرحلة بيكون الولد يعني صار قد حاله يعني عضو مثل قوي شوي, صار فاق 10 سنين يعني بلش تتغير في عنده مراحل النمو تبعيته يعني بلش تتغير يعني الجينيتك تبعه كمان بلش يبين, فبيبين يعني مثل ما بيقولوا بدلين شخصيته أكتر, فهاني كمان الاعتماد عليه بيصير أكتر من القائد يعني. هنيك مثلا بيعتمد على المجموعة اللي هي الستة بيسموها سوداسية عند الكابز, عند السكاوتس اللي هن صاروا كشافة بيسموهن صار عنده اعتماد على 3 مثلا أو على 1 منهم, يعني القائد بيصير بيعطيه مسؤوليات أكتر, بيحمله أكتر, بيشتغل معه أكتر بالأمور الحياتية يعني. بترجع عنا المرحلة اللي بعدها اللي هي أكبر منهم بشوي اللي هن 15 سنة لـ 17 سنة, هيدي مرحلة نحن بنسميها هون الفنتشرز اللي هي كشاف متقدم نحن بنسميها يعني أكبر من الكشافة شوي, يعني صار بعمر الهاي سكول صار كمان الاعتماد عليه أكبر, صار بينطلب منه أشياء أكتر, وطبعا كل مرحلة إلى المنهاجة وإلى خصائصها يعني بالشغل. نرجع المرحلة اللي بعدها اللي هي غالبا الأعمار اللي فوق 18 سنة, فوق 18 سنة يعني عنده شقين, يا إما بيروح بيدلوا بيكمل بالكشاف يعني كفرد بيعتبروه بيسموه جوال بالإنجليزي بيسموه روفر, أو بيروح على سلك القادة يعني بيروح بيعمل دورة تدريب أولي بسموها, بيعمل قائد بيصير هو بيساعد رفقاته اللي هن كانوا قبل, وبيساعد القائد بيصير هو قائد بمجموعة من المجموعات. فمن 18 سنة لفوق صار هو أدلت يعني بيعتبروه صار أدلت, بيعتبروه بالكشاف أنه خلص صار هو بيختار طريقه, يعني بيقول يا أنا بدي روح على شق أني دلي ماشي بالجوال وأشتغل جوال لعمر 25 سنة بيقدر يكمل بهيدي المرحلة, أو بيقدر دغري مباشرة دغري ينتقل لمرحلة القاضي وبيعمل دورة التدريب قاضي وبيستلم مجموعة ويبلش يشتغل مثل ما كان هو كان صغير كان قائد يشتغل عليه بيصير هو بيشتغل على المجموعة. فهيدي المراحل الخمسة نحن سميناها, هلا في بعض الجمعيات بيعتبروهن 4, في بعض الجمعيات بيعتبروهن 5, بس نحن هون بأستراليا 5 يعني عنا جوي كاب سكاوت فنتشرز اند روفر وبعدين عنا الليدر. فهي دول هن المجموعات, وكل وحده مثل ما قلنا بتعتمد على منهاج على طريقه تعامل على طريقه نشاط, يعني مثل ما بيقولوا بلت المدرسه كل صف مثلا له مستوى معين, كل صف بيعطوه دوز معين من المواد, هذا نفس الشيء نعطيهم دوز معين من المواد, مثلا مرحله الجوي اكثر شيء بيلعبوا برسموا بيلونوا عرفتي كيف؟ مرحلة الكابز ببلش يشتغل شيء بإيدهم، مرحلة السكاوت خلص صار كل شيء بده يعمله هو بإيده، مرحلة الفنتشز صار هو بده يروح يخطط لبرنامج خاص فيه، الجوال هو بده يساعد مثلا قائد بفرقة أو هو بده يعمل شيء لوحده أو بده يطلع رحلات لوحده. يعني هيدي بتختلف يعني كل مرحلة للمرحلة.
0: Yeah. It's good how it's broken down based on the age group. So each age group has its own, or focus age group has its own set of responsibilities or activities and focus areas.
2: That's right, yeah. So the Scouts is structured into different age groups to suit each stage of development. We have the Joeys age between 5 to 7. Then next comes the Cub group, which is from 8 to 10 year olds.

0: We have two groups. We meet fortnightly every second Sunday from 10 o'clock to 12:30. For Bankstown and surrounding areas, it's at 2 Winspear Avenue, Bankstown. And for Liverpool and its surrounding areas, we have at 145 Webster Road, Lanier.
1: Okay, so you have in Bankstown and Liverpool and surrounding areas.
2: الفوج الكشفي الأول هو نشاطه بنعمله بكلية الأمانة ببانكستاون بمركز كلية الأمانة ببانكستاون. طبعا كلية الأمانة مشكورة أن هي عم تسمح لنا نستخدم المكان هناك بتو وينسبير أفينيو. والمركز الثاني هو بقاعة كشفية كشف الأسترالي يعني قدم لنا إياها موجودة بليرنيا 145 ويبستر رود بليرنيا. وهيدا النشاط نحن بنعمله سبحان الله تعالى يعني أول ما جيت كنا نعمل نشاطنا كل أسبوع فصار في نوع من الـ من الـ من الملل احيانا لانه برنامج كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع احيانا القائد حتى يعني بده شيء لنفسه والاهالي احيانا اسبوع بيجيبون اسبوع ما بيجيبون ففكرنا بطريقه انه نعمل نوع من التغيير فقلنا بنعمل نشاطنا كل فورتنايت كل اسبوعين يعني مره كل اسبوعين وزدنا شوي بوقت النشاط يعني بدل ما يكون ساعه مثلا عملنا ساعتين ساعتين ونص حتى نحن نقدر نعبي الوقت بالعمل اللي نحن بدنا اياه فصرنا نعمله كل اسبوعين وهيدا ادى انه العدد يعني مثل ما بيقولوا ثبت اكثر يعني الاهالي يعني اللي كانوا مثلا اسبوع يجيبوا اولادهم اسبوع ما يجيبوا اولادهم يعني زبطت معه مثل ما بيقولوا ونفس الشيء القائد اللي هو كمان بده راحه لنفسه احيانا ياخذ شيء لنفسه مثلا يوم احد كمان اعطيناه هيدا المجال انه يقدر يعني مثل ما بيقولوا يعمل بلان لنفسه فهيدي العمليه يعني كل اسبوعين مثل ما قالت هنا انه الاحد من العشرة نحن منبلش نعملهم اللقاء الساعة عشرة لاتناعش ونص يعني قبل صلاة الظهر تقريبا منكون مخلصين فالولاد بهالوقت يعني بياخدوا برنامج كامل مكثف يعني بمعنى انه البرنامج بيكون عندهم شيء كشفي بالاضافة لحصص توجيهية بالإضافة لحصة دينية بالإضافة لألعاب يعني كل هالأشياء يعني بتمرق ضمن النشاط الكشفي فمنحاول نحن دائما ننوع لهم يعني بالفقرات يعني ما أنه يكون يعني مثل ما يقول مونوتون يكون منوع يعني نعم
0: حتى من روقهم
2: حتى بيكون يعني في عنا فود يعني ما منطلعهم يعني بدون أنه يكون في شيء يعني نحن نعملهم يعني.
1: Very nice. Sounds like a variety of activities.
2: Yeah.
1: And it's good how you mentioned the point, you know, you found more consistency when it was every fortnight
2: yeah.
1: rather than every week. Because yeah. subhanAllah, a lot of people are busy and could have other sports.
0: And the volunteers, yeah. they're all volunteers. Our leaders are all volunteers.
1: Yes.
0: They all work full-time jobs and they've dedicated this time for the community.
1: Yeah, and a shout out to them. That's really good that they volunteer. Their time. Yeah. Alhamdulillah. I know you've spoken briefly about the activities. Can you share some more examples of the type of activities, maybe camps that the scouts take part in?
2: Yeah. طبعا نحن مثل ما قلت لك يعني النشاط نحن بيكون مقسم ونشاطنا يعني احيانا بنحط نحن بلان على سنه كامله يعني بنعمل نحن كالندا بنحط بالكالندا الاوقات اللي نحن مثلا بدنا نطلع فيها كامب الأوقات اللي بدنا نطلع فيها مثلا اكسكيرجن رحلات الأوقات اللي بيكون في عنا نشاط عادي الأوقات اللي بيكون في عنا مشاركة بأعمال تانية يعني نحن بنكون مشاركين فيها فمثل ما قلت لك يعني نوعية النشاطات بتختلف على حسب اختلاف المرحلة السكشن اللي نحن بنكون عم نشتغل عليها وكمان على حسب اختلاف التايم اللي نحن بنكون ماشيين فيه يعني أحيانا بيكون نحن عنا مناسبة دينية فبنعمل نشاطنا على أساس هيدي المناسبة الدينية بشكل أنه نخلي هيدا الولد يعيش لهيدي المناسبة الدينية إن كان بالعمل اللي بدي يقوم فيه ولا إن كان حتى بجو النشاط كليته بشكل عام فنشاطاتنا يعني مثل ما بيقولوا بتبلش بالنشاط الروتيني اللي هو الفورتنايتلي اللي هو عبارة عن نشاط عبارة عن ساعتين ساعتين ونص مقسم مثل ما قلت لك عبارة عن حصة كشفية حصة توجيهية حصة دينية الأكل لعبة فهيدا بيكون جو النشاط يعني بيكون مقسم على حسب التوقيت تبع القائد كل قائد لوحده لأنه كل مجموعة فيه إلى قادة وكل قائد بيحط هو برنامجه وبيعرضه علينا ونحن بنوافق له ويمشي فيه يعني بشكل أنه نحن نكون شيء ماشيين بشكل أنه ما يكون في شيء بيتعارض مع طبيعة العمل اللي نحن بنقوم فيه كمان من أنواع النشاطات أنه بنعمل رحلات والرحلة كمان بتكون لها أهداف يعني مش أنه أنا أوكي طب بطلعهم على البارك أوكي شو بدي أعملهم بالبارك في شي هدف أنا بدي أعملهم إياه بهيدي الرحلة يا أما بدي أعلمهم نوع جديد من أنواع الرياضة نوع جديد من أنواع سكيلز حتى إذا كنت بدي أعملهم رحلة مثل ما قلت لك بالبارك في شي معين بدي أعملهم إياه بالبارك مثلا أعلمهم كيف يعملوا مثلا موقد صغيرة يعني هيدا نوع من أنواع

0: الاكتيفيتي اللي انا بعمل لهم اياه. بالاضافه لانه كمان بنعمل لهم مخيمات، هيدي المخيمات نحن عاده نحن بنعمل وانس اوف بالسنه، بس بنعمل الزياده على المخيمات شيء اسمه نايت اوت، يعني بدل ما نعمل مخيم ليلتين او ثلاث ليالي نعمل لهم ليله واحده خارج البيت حتى نعودهم على انه يبلشوا بالاخص الصغار يعني يبلشوا يتعودوا على انه يناموا خارج البيت، يهتموا باغراضهم، كيف بدهم يفرشوا فرشتهم، كيف بدهم يسهروا بالليل، اذا لما بنقول لهم روحوا ناموا الى ما هنالك، يعني هالاشياء بصير في عنده اعتماد على نفسه، يعني بابا في ماما وبابا وتعم حط لي الاكل وانا قاعد قد يقال على التيفي، لا في شيء عم يعملوا بيكون بهيدا النشاط. فبنعمل لهم مثل ما قلنا مخيمات، بنعمل لهم نايت اوت يعني هي ليله 24 ساعه بنافيه خارج البيت، بنعمل لهم الرحلات الكشفيه اللي هي رحلات ان كان موجهه، يعني مش انه رحله بتكون يعني ما لها معنى، لا رحله لها معنى حتى يتعلم منها شيء معين. بنعمل لهم مباريات والعاب وكومبيتيشن بين بعضهم، يعني نحن صحيح فوجين بس كانه نحن واحد، يعني بشكل انه احيانا بنعمل عمل كبير يعني مخيم بنجمعهم مع بعضهم بهيدا المخيم، وعاده بالمخيم بيكون في كل البرامج اللي هن بيكونوا قدوها كل السنه، يعني بالمخيم يعني بنحاول نجمع لهم كل الاشياء اللي هن عملوها خلال السنه كرمال نعمل لهم ريفرشمنت، نجدد لهم الاشياء مشان يضل متعلقين فيها يعني.
1: So like a refresher course of what they've learned. I like how you think about the purpose behind the activities, you know, and teaching them how to be independent.
2: Yeah.
1: I think that's something that's really come up in this conversation.
2: Yeah, like we always aim to get an outcome out of the skills that it's being learned. Scouts, like they take part in a wide range of hands-on activities throughout the year because we put a yearly planner. Some of them include like camping, hiking, arts and craft, first aid courses, for instance, even swimming, bike riding. We even do cooking, drumming, learning instruments, and providing service to the community. Within the skills that they've gained. They also like will run annual camps throughout once every year, but we have night outs throughout the year. He was saying that it teaches them like. The attachment, like some kids are attached to their parents. It's just that 24 hours, it's short, it's sweet, and it's fun. Like kids do enjoy it. We also have challenges like Oztag, soccer. It teaches them sportsmanship and to gain like teamwork skills, yeah.
1: A variety of activities going on.
2: Yeah. Also like lessons, always every single activity or excursion, camp, everything, we always have our lessons. Islamic lessons is given. They also like we teach them navigation and different workshops. Like it's very big.
1: A lot of thought going into a range variety. Which brings me to my next question: how do you integrate the Islamic values? And you've mentioned the religion lessons.
0: مثل ما قلنا نحن انه نحن اساس العمل الكشفي هو انه ننشئ هيدا الولد تنشئة إسلامية صحيحة. ويكون مثل ما بيقولوا عم نتابع التربية تبعيته مع أهالي يعني حتى يطلع هيدا الولد مفيد للمجتمع. هلأ نحن بالأصل أصل تأسيس العمل الكشفي اللي هو عمل ديني بالنسبة لنا بنبلش معه للولد بالوعد الكشاف، يعني وعد الكشاف لما نحن بنقوله بيقول فيه أعد أن أبذل جهدي إن شاء الله لكي أطيع الله والرسول، يعني أول واحدة بيكون هو عنده إطاعة الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بتعاليم الإسلام، لأنه هيدا اللي هو أصلاً نحن الهدف تبعنا وهيدا اللي هو بينجي لهيدا الولد يعني يوم القيامة. طبعا ضمن بنود الكشاف كمان انه كمان من بنود الكشاف اللي هي اللو تبع الكشاف كمان انه يكون الكشاف مؤمن. فهيدي الاشياء نحن بنشتغل عليها بانه نخصص له مادة دينية تنعطى. وطبعا مثل ما قلت لك يعني هي في عنا مادة بنكون نحن ماشيين فيها على مدار العام، بس يكون عنا مناسبة دينية منخصص هيدي المادة الدينية للمناسبة الدينية، يعني مثلا بيكون عنا عن الهجرة بنحكي له عن الهجرة، عن قصة الهجرة، عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف هجر المؤمنين، كيف آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني هيدي المعلومات يعني بنحاول على طول نغذي فيها. وطبعا هيدي المواد يعني مثل ما بيقولوا الولد ما بيتجر منها، لأنه بيسمعها هو جوي، بيرجع بيسمعها هو كاب، بيرجع بيسمعها هو سكاوت، بيرجع بيسمعها هو فنتشرز، يعني بيسمع على مراحل متنوعة وبيسمع بطرق مختلفة. يعني عند الجوي مثلا يمكن يحطوا له رسمة قدامه ويقعد يرسمها وبيكون عم يحكوا له القصة, بيكون هو معلق بالرسمة أكتر من القصة بس إنه عم يسمع. بيرجع عند الكابز بنعطيها بطريقة إنه بيعمل مثلا مجسم, ببلش يشتغل شيء بإيده على إنه هيدا الموضوع موضوع له علاقة بهذا الموضوع. بيرجع السكاوتس يمكن هو يصير يحكي القصة للجوي, او الفنتشرز كمان يصير هو يحكي القصه بطريقته للجوي. فهيدي الطريقه يعني نحن بنخليهم مثل ما بيقولوا انتر اكت بهذا الموضوع. فطبعا كل ما انه بيكون عندنا مناسبه مثل ما قلت لنا المولد النبوي الشريف مثلا, بنخليهم ما بس انه يسمعوا القصه, بنخليهم هن يشاركوا بعمل هيدا الموضوع بالزينه, بتوزيع اللولي, بتوزيع الهدايا, بالمشاركه باحتفال المولد. مثلا مثل ما قالت كمان هناء انه كمان عندنا فريق درامينج, يعني من السكيلز كمان اللي بنقويهم فيها هي موضوع درامينج. وهيدا الدرامينج كمان بيشد كتير من الأولاد. في أولاد مثلا ما لهم رغبة درامينج, في أولاد بتلاقيهم مشدودين للدرامينج أكتر من العمل الكشفي. فهيدا كمان بيشجع يعني التنوع يعني بهيدا الموضوع. فالموضوع الديني مثل ما قلنا محصص على حسب حصص معينة, وهيدي الحصة تقريبا تاخد تقريبا ربع ساعة من وقت النشاط كليته. يعني احنا ساعتين ونص مثل ما قلنا, ربع ساعة منه بس مادة دينية. هلا طبعا كل النشاط هو متعلق بالثقافة الدينية والتربية الدينية, بس المادة الدينية مثلا ربع ساعة خلال النشاط حتى الولد مثل ما بيقولوا يدلوا معلق فيها من. وطبعا تنعطى للمراحل, يعني مش انه بنجمعهم كليتهم سوا الا اذا كان مثل ما قلنا عندنا محاضرة كاملة, بس كل مرحلة بمرحلتها بتنعطى على حسب الدوز اللي هو المطلوب ياخده.
2: So Islamic values are the heart of everything we do in scouts. We start our activity with the scout promise, which is dedicated to our Islamic values. We encourage good manners and respect, and we always try to connect our lessons through scouting activities by teaching them teamwork, honesty, responsibility, and being a caring Muslim. Mm. But we also celebrate like Islamic occasions throughout the year, like the Mawlid, Ramadan. We also have an annual iftar where we invite all our family members, and they all gather for a big special night. It's nice. It's really nice, yeah. Everything we do, like the Hijri, like for instance as well, the Mawlid that just passed, we had the kids give out lolly bags and gifts to the neighborhood in Bankstown. So yeah. They were knocking on doors, and the neighbors were so excited seeing these young little girls and boys like giving out something through the love for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we try to teach them to put their faith through their actions in everything they do.
1: Definitely. And implement those. It's really important to integrate the Islamic values and religious information through the activities day-to-day life. It's not a one-off. It's consistent and regular. Really important. Which brings us towards the end. It's been such a lot of great information about the Scouts.
0: Alhamdulillah.
1: What has been the biggest benefits you find for children and teenagers who join Scouts? And I know you've mentioned that again, but what do you find are the benefits? For example, the leadership skills and the teamwork I know you've mentioned. And ending, how can families join if they're interested? How can they register if they need more information about Muslim Scouts Australia?
0: مثل ما قلتي طبعا نحن بأي نشاط بنعمله بنلاقي في فرق بالولد, يعني بشخصيته, بتصرفه, حتى بتعامله مع أهلي. هلا طبعا كل ولد وولد بتختلف, يعني على حسب التأثير اللي هو بتأثره. ونحن يعني مثل ما بيقولوا بابنا مفتوح للكل, يعني مين بيحب يجي يكون انفولف عنا ويساعدنا بالمساعدة جاهزين, وحتى أنه يحط أولاده كمان نحن جاهزين أنه نستقبله. نحن موجودين مثل ما قلنا كل فورتنايت, يعني ببانكستاون بليفربول من 10 إن شاء الله تعالى نكون موجودين لل 12:30. أي حدا بيحب يجيب أولاده نحن منكون موجودين, منقل له الطريقة كيف بدها تكون عملية التسجيل. وطبعا في فورمات معينة بده يعبيها, في فورمات معينة بده يعبيها, في أشياء, في أبليكيشن نحن بنقدر نبعث له إياه كلينك بيقدر يفوت عليه يعبي دغري المعلومات اللي هو يعني بشكل إنه لو هو قاعد بالسيارة بيقدر يعبيهم بعد ما ينزل ابنه. هيدا اللينك طبعا بيجي لعنا بنعمل أبروف عليه, بنرجع بنعطيه اللينك الطريقة كيف هو بيقدر يحط كيف بده يسجل ولاده بالأستراليان سكاوتس. لأنه نحن كتو جروب نحن أوفيشلي أستراليان سكاوتس، ولكن نحن بنشتغل على الكوميونيتي تبعيتنا كمسلم سكاوتس، ولكن نحن أوفيشلي نحن ريجسترد بالأستراليان سكاوت، وكل معلوماتنا وكل الأشياء اللي لها علاقة بالإنشورنس وبالريجستريشن موجودة عند الأستراليان سكاوتس. يعني نحن يعني الولد بيكون ممبر بالأستراليان سكاوت مع أنه بيكون ممبر عندنا. فهيدي البنفت يعني بالموضوع. ولما بيكون ممبر بالأستراليان سكاوت بنظروا له حتى باليوني ببعض الوظائف ببعض الأعمال بنظروا له نظرة غير شخص عادي أنه جاي لعندهم يتسجل. إذا بيقول لهم أنا سكاوت ممبر أو واو بيطلعوا فيها بشكل مناسب يعني. وفي أرقام تليفونات يعني إذا بتحبوا فينا نقول يعني الرقم التليفون يعني الموبايل 0490 372 440. هيدا رقم الموبايل يلي هو نحن عليه، لأنه الرقم اللاند لاين يعني غالبا بنكون خارج المكتب يعني ما بنقدر نتواصل دغري عليه، بس هيدا الرقم الموبايل يعني بيكون مع شخص مع قائد معين، هو بيقدر يرد عليهم ويعطيهم المعلومات أي شيء بدهم إياه بيقدروا يتواصلوا هن وياه على هيدا الرقم.
1: Is there a Facebook page, yeah. social media?
0: Yeah, yeah.
1: That,
0: yeah.
2: So our website is muslimscouts.org.au. That's the website they can visit and yeah. even register through there. We've also got the 5th Bankstown Scout or Liverpool Scout group on Facebook and Instagram. They can follow us there as well.
1: Fantastic.
2: Yeah.
1: That's really good. Did you want to add anything else?
2: So like you
1: for
2: were
1: parents
2: saying,
1: or
2: yeah, so like one of the biggest benefits is that we see through our members is their growth in leadership, their confidence and teamwork and resilience. Scouts learn to take initiative, work with others and solve real life problems. Many parents have also told us they've noticed their children become responsible and independent young little Muslims. So I feel like our program also helps them build lifelong friendship and practical life skills, like to take beyond scouting.
1: Yeah. Mashallah. Yeah. A lot of great benefits thank you've you mentioned today. We really appreciate it. And for those parents listening, please sign your kids up, register.
2: Definitely.
1: There's a lot of great benefits out there. And the number is, again, 0490 372 440. We really appreciate
2: thank
1: your
2: you.
1: Time,
2: thank you for having
1: brother
2: us.
1: And thank sister Hannah. Really appreciate
2: it. Thank you so much.
0: شكرا لكم كمان مرة تانية. وشكرا للإذاعة الإسلامية. وإن شاء الله تعالى منشوف الأهالي ومنشوف الأولاد.
1: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بالجميع.
1: بارك الله فيك.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم صوت صفير البلبلي.
1: حجية وينك؟ حجية
0: بالحديقة، بالحديقة بالحديقة حجية. أنا بالحديقة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أوه راح طار.
1: شنو هو؟
0: جندا أسمع صوت صفير البلبل.
1: آها صوت صفير البلبل هيا جا قلبي التملي.
0: حسوي لي بيت شعر، راح البلبل وراح صوته.
1: لا عيني، بيت شعر شنو هذا؟ قصيدة معروفة للأصمعي، ما سمعتها؟
0: لا ما سمعتها.
1: يابا هاي قصتها قصة، خل أحكي لك إياها لعد، بس أني القصيدة ما حافظها زين، الآيباد وياي، خل أطلع لك القصيدة حتى أحكي لك إياها مثل ما هي.
0: على صوت صفير البلبل؟
1: صوت صفير البلبل هيج قلبي التملي. يابا يقول لك هاي أصلا هي قصيدة للأصمعي. الأصمعي كان بزمن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان عنده قدرة إنه يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها.
0: ما شاء الله.
1: وكان عنده غلام يسمع القصيدة مرتين يحفظها. وعنده جارية تسمع القصيدة ثلاث مرات تحفظها.
0: سبحان الله، يعني كل واحد على حسب قابليته.
1: كل واحد على حسب قابليته، بس شوف شلون قابليات ما شاء الله. يعني
0: واحد من اول مره، واحد من ثاني مره،
1: واحد من ثالث مره. فهذا ابو جعفر المنصور سوى مجتدين بعد خليفه يجوا الشعراء يلقون عليه قصائد. قبل كان الشاعر يروح يلقي قصيده يمدح بها الامير، الامير يقوم يعطيه فلوس. ابو جعفر المنصور يقال انه كان شوي بخيل، حتى لا يعطيهم فلوس وهو يقدر يحفظ القصيده. فشان يسوي؟ قال لهم اللي يجيب لي قصيده اول مره اسمعها وما سامعها قبل انطيه على الكتاب اللي هو كاتبها عليه، بيش كاتبها انطيه وزنها ذهب. تعرفين قبل ما كان اكو ورق يعني يكتب على جلد او يكتب على القصب على فشي يعني. فقال يجيب لي انطيه وزنها ذهب. فلما يجي الشاعر مالتهم يقعد عاد يظل ينظم بهالقصيده ويروح قصيده توه هو حاكيها ما حد قايلها قبله، من يروح للخليفه يقول له القصيده، يقول له هو انا هاي سامعها. يقول له سي يا امير المؤمنين انا اول مره اقولها هاي، ما حد قايلها قبلي. يقول له لا سامعها والدليل انا اقول لك اياها.
0: عيد عليه يعني كل القصيده،
1: عيد عليه هو حافظها، يحفظها من مره واحده
0: ما شاء
1: الله. الشاعر راح يصير عنده احباط، يقول معقوله يعني يعني مولاي انت سامعها؟ معقوله؟ قال له هسه ممكن لك اياها، مو بس انا عندي غلام هسه هم يعرفها. هسه صيحة للغلام، جيبوا لي الغلام فلان. هذا الغلام طبعا هو شنو يسمع من ورا الستاره، ما يشوفوا الناس بالمجلس.
0: بس
1: هو اساسا هو جاي من غير مكان من القصر، فيجي يقول له نعم يا مولاي.
0: يقول له انه سامعها قبل.
1: يقول له إيه؟ يقول له انت هاي القصيده تعرفها؟ يقول له إيه نعم مولاي. يقول له سمعني اياها؟ يقول له هي كامله. ويقول له مو بس هاي، الجاريه هم تعرفها. هسه ندز على الجاريه هماتين، هي تكون خلف الستاره ما يشوفوها الناس، صار الخليفه قال، الشاعر قالها والخليفه قالها والغلام قالها، صارت ثلاث مرات فحفظتها بعد خلاص. فيجيبوها تقول له اي انا حتى غنيت لك اياها بالمجلس، تتذكر قبل فتره من غنيت لك اياها. فذانه
0: ما ياخذ شيء
1: ما يحصل، لانه مو اول مره مسموعه باعتبار معروفه القصيده. فهنا راح يخسر المكافاه، ماكو مكافاه عليها. فالاصمعي شاف انه الامر به مكروه حيله، يعني ليش ذولي كلهم دائما الشعراء ايش مدى يكتبون مدى يصير؟ فقال اكو بها ان لاسوي قصيده ما حد يقدر عليها. فقام راح سوى قصيده كلماتها منوعه وغريبه المعاني، ولبس لبس إعرابي وتلثم، لأنه معروف يعرفوه، وخاصة يعني جماعة الأمير يعرفوه، فهو ما راجع يعرفوه، فاتنكر ودخل عليهم وقال أنا عندي قصيدة أريد ألقيها على مسامع أمير المؤمنين، وهذه القصيدة ما أعتقد أنت سامعها قبل، أنا أول مرة أقولها. فقال الأمير انطيني سمعني خلي أشوف. طبعا هو مسيطر
0: على انه حيحفظها
1: من مره واحده
0: من مره واحده.
1: فقال لها اقرا لي القصيده. طبعا راح اقراها من الايباد يعني ما حافظها. وانت راح تعرفين ليش ما حافظها من تسمعيها. يقول: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهري لحظ المقلي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني وزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال: لا لا لا لا لا، وقد غدا مهرولي، والخوذ مال الطربة من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت: لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقلي. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفية أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طبطب طبطب لي، طبطططب طبطططب طبطططب طبطب لي، والسقف سقسق سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح مللي في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجري بها ماشيا مبغددا للديلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.
0: يعني يا حد لو 10 مرات تقولها قدامي ما احفظها.
1: وهي هم هيجي امير المؤمنين الخليفه ابو جعفر المنصور ما حفظها. هو بالاول قاعد يعاد ادويه، هسه اول ما صوت صفير البلبل هاج قلبي الثملي سهله، وراها بعد خلاص ضاعت عليه الحسبه. قام دز على الغلام قال له: يا غلام احكي لي هاي القصيده سامعها انت؟ الغلام هز بشتافه وهز براسه وقال له: ما سامعها، أول مرة أسمع هيك شيء، ماكو، انسى كل شيء ما حفظت. قام دزع الجارية قال: يا جارية حفظت شيء؟ تعرفين شيء هاي القصيدة سامعتها؟ قالت: لا سامعتها ولا أعرفها، هاي أول مرة أسمع هيك شيء.
0: ما لحقت تحفظ.
1: فقام الخليفة قال: خلاص إحنا قلنا اللي يجيبها يأخذ وزنها ذهب، فأنت احكي لي وين كتبتها، اعطيني اللوح اللي كتبت عليها. فقال له: يا مولاي أني ما عندي شيء كنت أكتب عليه، بس ورثت عمود رخام من أبويا رحمه الله، فقمت نقشت القصيدة على عمود الرخام، والعمود حاطة على الجمل، والجمل واقف بالباب يراد 4 جنود أقوياء من جنودك حتى يجيبوه حتى يوزنوه.
0: يا الله،
1: يعني ذهب كله يروح عليه
0: كله. إيه
1: ناكب كان الوزير فطن، قال له: يا أمير المؤمنين من بدي أشوف هذا الأصمعي؟ فقال له: افتح لثامك، شيل لثامك. طلع شال اللثام، طلع فعلا الأصمعي. فقال له: أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين الشعراء يمدحون الأمراء حتى يأخذون الفلوس، أنت ما انطيتهم شيء. فقال له: لعل شلون هسه أنت شو تريد؟ قال له: أنا ما راح أخذ منك المال بشرط، ما أريد وزن القصيدة ذهب، بشرط إنه تعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم، يعني شنو اللي جابوه حكوا لك يا من شعر تعطيهم عليه. فقام الأمير قال له: لك ما تريد، لأنه أسهل له يعطي كم ذهباية للأمة
0: الشعراء
1: أحسن ما يضيع الملك كله عليه. وهاي عشان السالفة صوت صفير البلبل. هسه وين بلبل مالش راح؟ طار،
0: طيرته من أول ما دخلت هو طار،
1: خلاص يرجع إن شاء الله يرجع. الله كريم،
0: الله كريم.
2: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قال بعض الصوفية: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين عليه كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص. وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر، فنحن نشكر الله عز وجل على نعمة نزول محمد، ونشكر الله عز وجل على نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن نفرح بمحمد، ونحن نذكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ومحمد هو سببها، هو سبب ما نحن به من خير، وهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فيا سعدكم يا عشاق محمد، ويا أحباب محمد، ويا أنصار محمد، ويا أتباع محمد، يا سعدكم ويا هناكم ويا بشراكم بحبكم لمحمد، بفرحكم بمحمد. فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما أعظمها من بشرى أن تكونوا مع رسول الله، ما أعظمها من فرحة أن تكونوا في الآخرة تحت لواء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يكفرون الأمة ويستبيحون دماء المسلمين ويكفرونهم لأنهم يحتفلون بالمولد ويتبركون ويتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين، فيا تعسهم هؤلاء الذين يكفرون الأمة، يا تعسهم وأسفه بهم، يا خيبتهم يوم يكونون في القيامة خلف إبليس. والله يقول في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يتبرأ منهم، هم في الدنيا اتبعوا الشيطان فكفروا المسلمين، كفروا الصحابة، كفروا المحتفلين بالمولد، كفروا المتوسلين والمتبركين. فيا تعسهم، يا خسارتهم، هم يكونون مع إبليس وهو يتبرأ منهم. وأنتم يا أحباب محمد، هو الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو الذي قال: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. فيا فرحتكم يا أهل الإسلام، ويا سعدكم يا أحباب محمد، بفرحكم بمحمد وباحتفالكم بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فأبغضوا الشيطان وأطيعوا الرحمن، وأظهروا الفرحة والبهجة والسرور بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني، أثبتوا على حب محمد وعلى عقيدة محمد وعلى ما جاءنا به من التوحيد والتنزيه. فهو الذي علمنا أن الله موجود بلا مكان، هو الذي علمنا أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا بوجه من الوجوه، هو الذي علمنا أن الله لا يسكن السماء وأن الله لا يجلس على العرش، هو الذي علمنا أن الله ليس ضوءا وليس ظلاما وليس روحا، وأن الله منزه عن الكمية وعن الحجمية وعن المساحة وعن المساحة.

0: المسافة، وأن الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، فالله تعالى صفاته لا تتغير، لأن الذي تتغير صفاته حادث مخلوق يحتاج إلى من يغيره، الذي تتغير صفاته ضعيف له بداية وتجوز عليه من حيث العقل النهاية. فتمسكوا بعقيدة محمد واثبتوا عليها، فهو وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وهو وكل الأنبياء علموا الإسلام وأمروا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام وحذروا من الشرك والكفر والضلال. هو وكل الأنبياء قالوا للناس اتبعوا الإسلام، الدين الحق السماوي الصحيح المقبول الكريم العظيم المقدس وهو الإسلام. ماذا قال الله في القرآن؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وماذا قال ربنا في القرآن؟ إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وما أوتي النبيون. هذه الآية دليل كاف على أن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فلا يوجد نبي من الأنبياء كان على الشرك، لا يوجد نبي عبد صنما أو شجرا أو حجرا، لا يوجد في الأنبياء من كان على غير الإسلام، لا يوجد من الأنبياء من فعل السفالات أو السفاهات، لا يوجد من الأنبياء من عمل خسة أو دناءة، فالأنبياء هم أطهر خلق الله، والأنبياء هم أعلى العالمين رتبة. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام، وختم لنا على كامل الإيمان بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: What does Tawheed, oneness of God, mean? Imam al-Junayd said, Tawheed is differentiating the eternal from the created. Allah is eternal, meaning his existence is without a beginning, whereas the created exists with a beginning. Allah said in the Quran,
2: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ,
1: which means, nothing is like Allah in any way. Al-Bukhari related that the Prophet was asked about the best of the deeds, to which he replied, the belief in Allah and his messenger.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
4: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

ألا وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشيّة.

أقمار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

تحوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه

شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا رسول الله.

آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي

صرف. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد

ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار وهو يشير بيده.

قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

جاه، فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي، وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بنتي.

أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما تريد؟

آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركبتي

سار كسارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

بالملك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت

أني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. وأنشد لسان الحال: يا ربنا منشئ الأشياء من عدم، صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج، يقول قد جاء من بالفخر ينتسب. جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب. أنت المراد وأنت القصد أجمع.

مقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطياف.

تأثر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من

عظيم. فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأبيض.

حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

بذاته يتوقدوا. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى.

خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم.

وضعته فلما خرج مني خرج معه نور خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب

إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه

آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

Imam Muslim related through the root of Jarir ibn Abdullah, the Prophet said, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. Which means the one who innovates a good innovation in Islam has its reward and a reward similar to those who follow him in it until the day of judgment without lessening their reward. The one who innovates an innovation of misguidance would be sinful for it and has sins similar to those who follow him in it until the day of judgment without lessening their sins.

الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مضت الأيام والشهور، وعاد إلينا شهر ربيع الأول، تاجا على هام الزمان مكللا. ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة أفضل بلاد الله، ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت بصائر الذين آمنوا به فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة من القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم يقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء، ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات
مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه، والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا رسول الله، يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدعت وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ويبقر بطون الحوامل لا تعرف قلوبهم الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، ظلم بشع وإجرام شنيع وهمجية وحقد وقساوة قلب وعنف وغلظة شنيعة، والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: النار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عليه وسلم: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

2MFM Muslim Community Radio. من استديوهاتنا في 2MFM نوجه لكم تحية في هذا الصباح وإليكم هذا الموجز.

دعت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز البرلمان إلى إقرار تعديلات عاجلة على حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16، وترفع التعديلات الغرامة القصوى على شركات التكنولوجيا التي لا تمنع هذه الفئة العمرية من استخدام منصاتها من 49 مليون ونصف المليون إلى أكثر من 100 مليون دولار. وقالت ويلز إن التأخير أضر بالأطفال والأسر، وطالبت النواب بإقرار المشروع هذا الأسبوع لتعزيز سلطات مفوضية السلامة الإلكترونية. هذا وتقول السلطات إن الحظر أغلق أو قيد أكثر من 5 ملايين حساب، لكن دراسة جاء فيها أن 85% من القُصّر واصلوا استخدام المنصات. أعيد فتح طريق ووريغو السريع غرب بريسبن بعد إغلاقه بالاتجاهين جراء حريق غابات كبير، وخفضت السلطات التحذير من الاستعداد للمغادرة إلى متابعة المستجدات، فيما يتوقع استمرار الحريق عدة أيام. وقالت رئيسة المجلس المحلي إن نحو 20 منزلا كانت معرضة للخطر وإن سكانا غادروا طوعا. وقد شاركت 26 آلية إطفاء وطائرتان لإلقاء المياه في المكافحة. كما وتشهد مناطق جنوب شرق كوينزلاند 78 حريقا وسط حرارة وجفاف يعقدان عمليات الإطفاء. وإلى ذلك قال خبراء الأرصاد إن الحرارة بالمناطق الداخلية بلغت 34 إلى 36 درجة مئوية أمس الأحد. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية ردا على ضرب 3 ناقلات إيرانية بحسب بيانها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت الناقلات ردا على إطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وأضافت أنها عطلت ناقلتين وأغرقت 3 في خليج عمان بعد توجيه تحذيرات للبحارة بإخلاء الناقلتين. وفي سياق متصل نقلت واشنطن بوست عن مصدر مطلع أن البنتاغون فتح تحقيقا في احتمال انحراف قنبلة أمريكية وإصابتها حفل زفاف جنوبي إيران الثلاثاء الماضي. وعلى الجبهة اللبنانية نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته جنوبا بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر. وأضافت المصادر أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن إقامة مواقع لشن عمليات عسكرية. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار مارس إلى 4362 قتيلا و 12378 جريحا وفق أحدث حصيلة أصدرتها الوزارة. تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين زيارة لجرينلاند تستمر 2 لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي بعد إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بالسيطرة عليه. وتتزامن الزيارة مع مناورات لحلف الأطلسي وتشمل توقيع إعلان مشترك مع الإقليم اليوم 2. أخيرا علقت إندونيسيا العمليات في مطارها الدولي الرئيسي قرب جاكرتا بسبب رماد بركان أناك كاراكاتوا. وتسبب القرار بتعليق 209 رحلات وتعطيل خطط أكثر من 22 ألف مسافر، فيما دعت السلطات السفن إلى الابتعاد 3 كيلومترات عن البركان من أجل السلامة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نستحفظكم الله وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأسنى المناقب ورفعه في الشرف إلى أعلى المراتب وأيده بالمعجزات الباهرات العجائب وجعل سيرته الزكية أمنا لمن تمسك بها ونجاة من المعاطب، أحمده تعالى حمدا أنال به رضاه وبلوغ المآرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين الواصب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا أشرف المناصب. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء واجعلنا من القوم الناجين والفائزين يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والنصر والبركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بهذه الذكرى وأن ينفعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته يوم الدين. والله عز وجل بين عظم النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا قدره عظيم وبركاته عظيمة، وقد قال ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكرمنا ومن علينا بأن بعث لنا هذا النبي العظيم، وقد قال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله من علينا ببعثة رسول الله، ومن علينا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا محمد الذي تتنزل البركات بذكره، وترق قلوب المؤمنين عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نتكلم عن نبينا وحبيبنا وعظيمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نستحضر أننا نتكلم عن أعظم مخلوق وسيد البشرية ونعمة الله العظمى. كيف لا نفرح ونظهر الفرح والسرور بهذا النبي العظيم، هذا نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي زكى الله عز وجل عقله، وزكى كلامه، وزكى معلمه، وزكى فؤاده، وزكى بصره، وزكى صدره، وزكى ذكره، وزكى خلقه، وزكى حياته، فأقسم بها في القرآن الكريم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا نبينا محمد زكى الله عز وجل عقله بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كلامه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه بقوله: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والله تبارك وتعالى بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، بين الله عز وجل لنا ذلك بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قرن الله اسمه باسمه في الشهادتين وفي الأذان وفي الصلوات في مشارق الأرض ومغاربها. هذا نبينا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا نبينا الذي وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم بوصف فاق وصف الشمس والقمر، فضلا عن غيرهما، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا نبينا
صلوات ربي وسلامه عليه الذي كرمه ربه فأجر المعجزات الكثيرة على يديه، فجعله الله عز وجل أكثر الأنبياء معجزات، بلغت معجزاته بين 1,000 و3,000 معجزة. معجزاته كثيرة، ومن هذه المعجزات ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. تعرفوا غزوة تبوك كان الجيش اللي طلع فيها اسمه جيش العسرة، من قلة النفقة والعتاد والعدة، فأصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا، يعني أن يذبحوا من الإبل التي كانت معهم ليأكلوا ولا يهلكوا. فقال لهم الرسول: افعلوا. هو أصلا كان يعني ما في عندهم دواب كفاية ليركبوها، كان يركب 2 و3 على البعير الواحدة. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن فعلت ذلك قل الظهر قل الركوب، ببطل عنا اللي نقدر نركب، يعني احنا في جوع. اي نعم، لكن اذا ذبحنا هذه الابل لتكفي الجيش، لانه طلع مع النبي بحدود 30,000 في غزوة تبوك، قديش بدنا نذبح عشان يكفي؟ معناته كيف نكمل المسير، كيف نوصل مشيا على الاقدام؟ فشو كان اختراع سيدنا عمر؟ قال: ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاؤك مستجاب، والله أمدك بمدد من عنده وأكرمك بالمعجزات الباهرات. اختراع سيدنا عمر أنهم يذبحوا وحدة للجيش كله، 30,000. تخيل عندك عزيمة 30,000 وتذبح ناقة واحدة. لكن سيدنا عمر كيف فكر فيها؟ فكر فيها من هاي الناحية: هذا نبي الله، هذا مش أي إنسان. طلب من النبي أن يدعو الله أن يجعل البركة في هذه الذبيحة الواحدة لكي تكفي الجيش كله. فقال له الرسول: نعم. فأتوا بواحدة، فردوا الجلدة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ذبحوها، قال: خذوا في أوعيتكم، حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. صار في زيادة واحدة، بس ذبيحة واحدة كفت 30,000. هكذا جرى، وهذا الذي حصل، وزاد منها هذه البركة التي جعلها الله عز وجل. فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته أمام الجيش: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني من مات على شهادتين وهو يعتقد معناهما، ويعتقد أن الله هو خالق كل شيء، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الذي خلق العباد وأعمالهم، وخلق الخير والشر والإيمان والكفر، وخلق المكان والزمان، وكان قبلهما بدونهما، وهو لا يتغير، فهو بلا مكان ولا زمان، حي قيوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من مات على ذلك، على مقتضى الشهادتين، معتقدا لهما غير شاك، دخل الجنة. هذا نبي الله الذي ورد عنه فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا واسعا، فذهب رسول الله يقضي حاجته، قال: فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق الرسول إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير الشجرة.
قال: حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ ببعض أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك. هذا نبي الله الذي نحتفل به، الذي نعم نظهر الفرحة والبهجة والسرور ونعلنها أمام الناس. نحبك يا رسول الله، نعشقك يا عظيم الجاه، نحتفل بمولدك ولا نفعل شيئا منكرا، وإنما نقرأ القرآن، نذكر الناس بحب رسول الله، نذكر سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه، نمدحه بمدائح فقد مدحه الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من الحب مع موافقة ما جاء في شرع الله عز وجل، فنحن لم نأتي بشيء يخالف شرع الله عز وجل، والحمد لله نحن في هذا البلد الطيب نظهر هذا الفرح، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا بحبنا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الحب الذي هو نابع من القلب، ونسأل الله أن نبقى على ذلك وعلى إظهار الفرح والسرور، وأن لا نتأثر بهذه الشوائب التي تأتي من هؤلاء الذين يحرمون علينا عمل المولد. ومن شاء فليطالع موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فقد أنزلت فتوى بهذا الخصوص بعد أن كثر الكلام عن حكم الاحتفال بالمولد، فبينوا جواز عمل المولد وأن العلماء استحسنوا ذلك منذ أن أحدث ذلك المولد في أيام الملك المظفر وإلى يومنا هذا، وهو إعلان لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبير عن الفرح بهذه الذكرى العظيمة. فلا أحد من المؤمنين ينكر أن هذه نعمة من الله ورحمة من الله أن أبرز إلى هذه الدنيا هذا النبي العظيم. فنحن شكرا لله نظهر الفرح. فلما سئل الرسول عن طاعة وهي الصيام عن صوم يوم الاثنين، قال للسائل: فيه ولدت، إشارة إلى أن يوم مولده هو يوم عظيم. والصحابة الكرام أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، أحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم، جاهدوا معه حق الجهاد إعلاء لكلمة الله، تنفيذا لأمر الله، مجاهدة لأعداء الله، أوذوا وصبروا لأي شيء ابتغاء ما عند الله. فما هي النتيجة؟ فازوا بخيري الدنيا والآخرة. هذا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا نبي الله عز وجل الذي نحبه ونحتفل به، هذا حبيبنا، هذا نبينا، هذا عظيمنا صلوات ربي وسلامه عليه. شرفنا ربنا باتباعه، جعلنا من أمته، هدانا به، كيف لا نحتفل به؟ لولاه أين كنا؟ لولا أن الله من علينا بأن آمنا واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أين كنا الآن؟ فإذا منفكر فيها، فضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل فرد من أفراد الأمة فضل عظيم، فضله علينا عظيم، له منا على كل واحد منا، على كل مسلم موحد يتبعه إلى يوم القيامة. الله جعل للنبي منزلة ومكانة لا تضاهى، لا يوصل إليها ولا بالاجتهاد. هذه منزلة عظيمة رفيعة، مكانة عالية جدا، الله خص بها هذا النبي العظيم. ومن عظيم منزلته عند الله عز وجل أن رفع الله تعالى ذكره إلى قيام الساعة. قديش بنذكر النبي، كم يصلى على رسول الله في الصلاة وفي غيرها، هذا لأن الله رفع له ذكره، ولنا شرف بأننا من أمته وأننا نحبه ونعظمه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيه. كل اللي عم نعمله هذا ما فيه غلو،
هذا حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين. لذلك نقول: من اقتدى بهديه أفلح، ومن أعرض عن نهجه وسنته خسر، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، وذلك هو الخسران المبين. وصدق الله العظيم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فعجبا لمن شن حربا شرسة على من أظهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرة أمام الجميع، الآخرة أمام الجميع. من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، الذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم في كل وقت وحين يذكرونه ويتبعون هديه، قلوبهم دائما بشوق ولهفة إليه، يفرحون أي فرح إذا عرفوا وبلغهم شيء من أخباره الشريفة. طلعوا قديش في من الحفاظ والعلماء، من ألف في شمائل الرسول، من ألف في خصائص الرسول، وفي تعامله مع أصحابه وأهله، في أخلاق الرسول، وفي كل شيء أتى به. هذا حرصا منهم على الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يكرمنا وأن يرزقنا الاتباع الكامل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن من علامات المحبة الاقتداء والاتباع، الاقتداء والاتباع. فمن أحب شخصا اقتدى به واتبعه، ونحن نحبك يا رسول الله، ونسأل الله أن يرزقنا الاتباع الكامل لك صلى الله عليك وسلم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد أعظم إنسان، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لو تتبعنا سيرته وعرفنا حاله نعرف كم تحمل الكثير لأجل تبليغ الدعوة والرسالة حتى تصل إلينا لننجو يوم الدين. يعني كل واحد منا ليتفكر كم قدم النبي لأجل أن تصل إلينا هذه الرسالة. يعني اليوم في ناس بيقول أنا البلاء اللي صابني ما صاب حدا، تذكر وتأمل وتفكر برسول الله وكم صبر، وهو أحب يعني هذا حبيب الله أفضل مخلوق. اليوم في ناس يشعر بضيق، بفقر، بشدة، ببلاء، قلة في النفقة، قلة في الطعام، قلة في الماء، قلة في الغذاء، قلة في الدواء. طيب رجعوا في الزمن إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي والصحابة الكرام، ماذا فعل؟ ربطوا الحجارة على بطونهم 3 سنوات وهم في شعب بني هاشم، ربطوا الحجارة على بطونهم في شعب بني هاشم لما حاصرتهم قريش. كان يسمع صوت بكاء الأطفال من شدة الجوع، وفي كثير من الأيام كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه أيام كثيرة لا يوقد في بيته نار للطبيخ. اتفكروا في الأذى اللي تعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا لأجل أن يوصل لنا هذه الدعوة. أوذي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج من بيته، كان يلحقه أبو لهب يمشي وراه في طرقات مكة، كان يصرخ ويقول مجنون لا تصدقوه، ساحر كذاب، هذا حبيب الله أفضل خلق الله، انظروا ماذا حصل له. كم من الناس من أساءوا إليه، تكلموا عليه وهو أفضل خلق الله، وهو صاحب الخلق العظيم، لم يسلم من كلام الناس، وضعوا على ظهره وهو ساجد الأذى، وهو حبيب الله، تحمل أمورا عظيمة، تحمل أمورا عظيمة، ومنذ صغره كان يتيما، مات والده وماتت أمه، يعني عاش فراق الأب وفراق الأم. خرجت أمه معه إلى يثرب، إلى المدينة، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 6 سنوات، فتوفيت أمه في الطريق، يعني حضر موت أمه ورأى قبرها وشاهد دفنها وعمره 6 سنوات. أخذته أم أيمن، خلاص ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام، أخذته لترجع به إلى مكة، بدهم يتركوا آمنة مدفونة تحت التراب. بكى عليه السلام وقال أمي أمي، كل هذا جرى له وهو حبيب الله. تأملوا في حال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى جده ورعاه، ومات جده وكان قد بلغ من العمر نحو 8 سنوات. تفكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بدعوته فعاداه الناس، وكان في بادئ الأمر يدعو الناس سرا والكفار يكيدون له، وثبت لأجل أن يوصل هذه الدعوة إلينا. تأملوا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قبائل الطائف ليدعوهم إلى الحق والهدى والإيمان لأجل أن يحصلوا النجاة يوم الدين، فأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يسبون رسول الله، يصيحون به، فصاروا يقذفونه بالحجارة، وهو جاءهم لإنقاذهم، صاروا يرموا عليه حجارة
حتى سالت دماؤه الشريفة الطاهرة وهو حبيب الله. تأملوا في حال رسول الله عندما أخرجته عشيرته من أرضه وبيته وأحب البقاع إليه، وقال مقولته المشهورة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. تخيلوا، هم طلعوا النبي من عندهم، ما بدهم إياه. يا حبيبي يا رسول الله، قديش في ناس ما بتعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا في حال رسول الله لما رمي يوم أحد فكسرت رباعيته اليمنى، وهي من عدة الحرب التي توضع على الوجه. جرحت شفته الشريفة، وجرح في وجهه فسال دمه الشريف الطاهر. ولما وقع في حفرة وجعل رجل من الكفار يقال له ابن قمئة يضربه بالسيف على خوذته، فدخل منها شيء في وجه الشريف، بعد ذلك ماذا قال عليه السلام؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. مع كل اللي تحملوا عليه السلام، مع كل اللي وجده من قومه، كان عطوفا رحيما حليما كريما متواضعا رؤوفا، لا يقابل الإساءة بالإساءة. أذاه المنافقون في عرضه، رموا أحب زوجاته إليه وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، رموها بالزنا. أصابه الحزن والهم، هو الذي كان يحن على الصغير والكبير، كان عنده رحمة، كان يرحم البهائم والدواب، حتى جاءه الجمل يبكي ويشتكي له. كل ما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأشياء اللي تحملها، ليه؟ من أجل من؟ ولأجل ماذا؟ من أجلي وأجلك. أرسله الله رحمة لنا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، من عذاب الله وعقابه إلى رحمة الله وثوابه، من ذل الشرك والعبودية إلى عز الإسلام، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنقل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولقي في حياته ما لم يلقه أحد قط. ثم ماذا؟ ثم أهمل كثير من الناس سنته ولم يعملوا بها، وللأسف الشديد كثير من الناس من تهاون بهذه الأمور التي جاء بها صلوات ربي وسلامه عليه من الفرائض والأحكام، تهاونوا بالصلاة. قديش في اليوم مسلمين ما بيصلي، بعدين بيقول لك أنا قلبي أبيض وطيب وما بغش وما بأذي حدا، ما بيصلوا. شوفوا هالمصيبة التي أصابت كثير من الناس في هذا الزمان، كأنه الموضوع عادي، يعني بيتمرق. لا، ما بيتمرق، ما بيتمرق أن الواحد يكون تارك الصلاة ولو بيترك صلاة واحدة. شايفينه هين، يرونه هينا وهو عند الله عظيم. تهاونوا في كثير من الأمور، وهذا لبعدهم عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا قديش الرسول تحمل لأجلنا، وبعدين يجيك واحد ما بيصلي، بزني، بسرق كذا، وهو من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن ماذا تحملنا لأجله؟ وهو الذي يقول يوم القيامة: أمتي أمتي، ينادي مناد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هو الذي يذكرنا ولم ينسنا حتى بعد وفاته، كما جاء في حديث البزار قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. نحن ندعو الله فنقول: اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأمتنا عليها حتى نلقاك بها يا رب العالمين.
اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فيك حق جهادك، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين.

كل عام وأنتم بخير. ذكرى عزيزة وعظيمة وغالية على قلوبنا جميعا، ولأجل ما ذكرت وقلت لأجل هذا نحتفل برسول الله. هذا نبينا وهذه مكانته، فهنيئا لمن أحبه وتمسك بهديه ونصر دينه ودعوته. هو الذي أمضى عمره يدعو إلى هذا الدين والعقيدة الحقة والتوحيد، وبعد ذلك قصر من قصر وتخلف من تخلف، لكن نقول أفلح من اقتدى به. أفلحت يا من اقتديت برسول الله وأحببت رسول الله. الله عز وجل أمرنا بحبه وجعل حبه فرضا علينا، ومن أبغضه فقد فارق الدين وحاد عن سبيل المرسلين. وجعل الله عز وجل حب محمد موصلا إلى محبته، فالذي يحب الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله بنا أن أبرز النبي إلى هذه الدنيا وبعثه فينا، وأمرنا بالإيمان به، وأمرنا بتصديقه واتباعه والاقتداء به والانتصار له. أمرنا بمحبة هذا النبي وأن نقدم محبته على النفس والمال والولد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك. هذا نبينا، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، امتن الله عز وجل به على الثقلين، أرسله إليهما معا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الضلالة إلى الهدى. فقولوا دائما جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفضلا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفضلا. هذا حبيبنا، هذا رسولنا، هذا نبي الله عز وجل، هذا أفضل خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما يا رب العالمين، وارزقنا الاقتداء به يا أرحم الراحمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يعلم ما أعد الله عز وجل للمؤمنين، ومن أراد أن يرى هذا النعيم، فعليه أن يقتدي برسول الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اقتدينا به لتحسن حالنا ووصلنا إلى أعلى الدرجات في كل المقامات وفي كل الأحوال. بس نحكي عن الصبر نتعلم الصبر من النبي، بس نحكي عن التواضع نتعلم التواضع من النبي، بس نحكي عن الشجاعة نتعلم الشجاعة من النبي. أي خصلة خير وأي صفة ممدوحة ممن نتعلم هذه الصفة على اختلاف أنواع الصفات المحمودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كل اللي لقى النبي عليه الصلاة والسلام من قومه، قالوا عنه ساحر كذاب، أذو أذى شديد جدا، فجاءه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، ماذا قال؟ قال إن الله قد سمع قول قومك لك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وشو قال ملك الجبال عليه السلام؟ قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في مكة. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تخيلوا، ما دعا عليهم، دعا لهم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الدنيا انعرضت على الرسول يلي بيترك الدين لأجل الدنيا، انعرضت عليه الدنيا، شو قال؟
قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في الأمور المباحة كان يقول الرسول: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي. كل هذا دليل على أن النبي علمنا أن نطلب الآخرة، علمنا أن نطلب الآخرة. هذا حبيبي، هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا الذي علمنا كيف ننجو في الآخرة. لذلك علينا جميعا أن نعرف قدر هذا النبي العظيم، وأن نقتدي به، وأن نفرح به، وأن نظهر الفرح والسرور به، وأن نعلم أولادنا كيف يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن لم نعلمهم ذلك كيف سيعرفون معنى الاقتداء بالرسول؟ ولا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. نحن نعلنها، ولو اغتاظ منا هؤلاء الذين يعتبرون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ضلالة، نعلنها: نحبك يا رسول الله، نظهر الفرح والسرور بك، ونغيظ الشيطان بإظهارنا لهذه الفرحة بمولده الميمون. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته في المنام على صورته الأصلية يبشرنا بالجنان. نحبك يا رسول الله، ونسأل الله بصدق حبنا لك أن يرزقنا في هذه الدنيا أن نتبعك اتباعا كاملا، وأن يغفر لنا في الآخرة، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرزقنا شفاعتك يوم الدين، وأن نحشر تحت لوائك يا رسول رب العالمين. نحبك يا رسول الله، ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عز وجل عنا خير الجزاء. جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، وأسأل الله أن يبارك لنا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا من بركات المولد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى كل رسول أرسله، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: Is it possible to love someone that you've never met? Could it be that a heart would ache for one separated from it by years, decades, centuries, even millennia? Yes, dear listener, you do not have to be near your beloved in time nor in space to love. But to love someone, you must first know them. Many have witnessed wonders

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. فمن أكرمه الله برؤية سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الأصلية فهذا أكمل في الرؤيا وأعلى. وكان عليه الصلاة والسلام أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان سواء البطن والصدر، وكان ربعة إلى الطول، إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم كان واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها، عليه أفضل الصلاة والسلام. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف بين العلماء، أما الذي يراه بغير هذه الصفة بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. محمد فخم
1: وانفخم. في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم we say: محمد, upon his way we live.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في مدن كتير المباني بتحاول تلفت النظر، لكن في القاهرة في مكان مش محتاج يلفت النظر، لأنك أول ما تدخله بتحس إنك دخلت مساحة مش بس كبيرة لكن واسعة من جواك كمان. جامع ابن طولون مش مجرد مسجد تاريخي، هو تجربة حسية كاملة، ضوء وهوى وصوت وفراغ. النهاردة مش هنزور مسجد، احنا هنمشي جواه خطوة خطوة ونحاول نفهم ليه المكان ده لسه قادر يخلي الناس تهدى بعد أكتر من 1000 سنة.

عن الظروف. احمد بن طولون لما حكم مصر في القرن التاسع الميلادي ما كانش بس والي، كان صاحب مشروع وبنى مدينة كاملة اسمها القطائع، وكان عايز مسجد يليق بعاصمة جديدة. الجامع اتبنى سنة 879 ميلادية تقريبا علشان يبقى مركز المدينة، مش بس للصلاة لكن للحياة. الاختيار كان مقصود، كان مكان عالي قريب من العمران لكن منفصل عنه كفاية علشان يفضل هادي.

الجامع من أكبر مساجد العالم الإسلامي مساحة، وتصميمه بيعتمد على فكرة بسيطة جداً، التوازن. مساحة مفتوحة وضخمة محاطة بالصحن من الأربع جهات، مكونة من عقود مدببة متكررة بإيقاع بصري مريح. وأعمق جهة في المسجد اللي فيها المحراب والمنبر، والإحساس فيها أكتر احتواء. والملحوظ هنا إن التصميم مش بيضغط عليك، لكن بيسيبك تتحرك بحرية، كأن المكان متصمم علشان النفس قبل العين.

ولو اتكلمنا على مواد البناء هنا هنلاقيها على عكس مساجد كتير في مصر اتزينت بالرخام. جامع ابن طولون اعتمد على الطوب الأحمر والجص المنقوش والخشب. الزخارف الجصية هنا من أقدم وأجمل الأمثلة في العمارة الإسلامية، فيها وحدات هندسية ونباتية بتتكرر بإيقاع هادي. الجمال هنا مش فخم لكن عميق.

مأذنة ابن طولون من أكتر مآذن العالم تميزاً. شكلها اللولبي بيشبه مأذنة سامراء في العراق، وده بيربط المسجد بجذور العمارة العباسية. الصعود فيها رحلة بحد ذاتها، كل لفة بتكتشف منظر جديد في القاهرة، وكل خطوة بتبعدك عن الضوضاء تحت، كأن العمارة هنا بتحكي إن الارتفاع مش بس في المكان لكن كمان في الإحساس. ولو مشيت ببطء هتلاقي فتحات صغيرة في الجدران بتدخل نور ناعم ومش مباشر، وهتسمع كمان اختلاف الصوت من مكان لمكان، وهتشوف اختلاف بسيط في الزخارف بين رواء ورواء. والتفاصيل دي ممكن ما تكونش واضحة من أول نظرة، لكن مع التجربة بتقدر تاخد بالك من التفاصيل الصغيرة دي.

ولو اتكلمنا عن تجربة الحواس داخل المسجد وهنبدأ بالصوت، الصدى هنا قصير وناعم بيساعد على التركيز. أما عن الهواء، الفراغ الكبير بيسمح بحركة الهواء حتى في الحر. ولو جينا للضوء بيتغير طول اليوم وبيتغير إحساس المكان معاه. المعماري هنا كان فاهم إن الراحة مش بس شكل لكن إحساس جسدي كامل.

الجامع نجا من الحرايق ومن تغيير العصور، ولأنه مبني خارج مركز السلطة اتجنب الهدم اللي حصل لمساجد كتير، اترمم أكتر من مرة، لكن تصميمه الأصلي فضل محفوظ بشكل مذهل، وده سبب أنه يعتبر أفضل نموذج محفوظ لمسجد من العصر العباسي خارج العراق.

ولو عايز تعرف ليه لما تدخل المكان ده بتحس بالسكينة، علماء العمارة بيتكلموا عن مفهوم اسمه العمارة التأملية، وابن طولون مثال واضح عليها. في المسجد هنا الفراغ واسع والإيقاع البصري منتظم، والضوضاء هنا منخفضة جدا والنور طبيعي. كل ده بيخلي المخ بيهدى تلقائيا. يعني السكينة هنا مش صدفة، ده تصميم.

في أماكن بتخلص زيارتها بسرعة وأماكن بتفضل جواك. جامع ابن طولون من النوع التاني، يمكن لأنه مش بيحاول يكون أجمل مسجد، لكن بيحاول يبقى أصدق مساحة، مساحة تقدر تقعد فيها من غير ما تحتاج لحاجة غير إنك تكون حاضر. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان. استنونا في رحلة جديدة ومكان جديد. كنت معاكم النهاردة عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

بسم الله والحمد لله وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم في صباح يوم جديد، يوم الاثنين مطلع هذا الأسبوع، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من عباده الصالحين. آمين.

أحبابنا الكرام، اليوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، السابع من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. هي الأيام تمضي. نعم أحبابنا الكرام، اليوم 25 ربيع الأول، ما زلنا في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر يتضمن هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما زال المسلمون يحتفلون في سائر أقطار الدنيا، ما شاء الله عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي كيف الاحتفالات عم الدنيا طيلة هذا الشهر الكريم. وفي شتى يعني الدول والمناطق، ويوم أمس كان الاحتفال الضخم والكبير اللي انتظرناه لفترة طويلة، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بليفربول. يعني كتير منكم يمكن كان معنا، واللي ما قدر إن شاء الله تعالى بيكون معنا بالمناسبات القادمة والسنة القادمة. ما تفوتوا على أنفسكم أحبابنا الكرام هذه الفرصة، يعني كل سنة لا سيما احتفال ذكرى مولد النبي، وكمان المناسبات الإسلامية الأخرى مطلوب بنحنا نبدي اهتمام وان يعني نوجه اهتمامنا لهذا الأمر، لا سيما حتى نزرع هالشي بنفوس أولادنا، وكمان نحنا بنستفيد إن شاء الله تعالى. فكان احتفال رائع يوم أمس بمشاركة جاليات، يعني كان حتى الفقرة الخاصة بالجاليات المتعددة ما شاء الله كانت جميلة جدا. عتبة المسرح مليئة ما شاء الله بأحبابنا الكرام من مختلف الجاليات، منظر رائع جدا، يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد بزي بلده، وكل واحد رفع علم بلده، وكل واحد بلهجته، كل واحد بلغته، ما شاء الله شيء جميل جدا. فنسأل الله تعالى يوفقنا دائما وإياكم لكل خير. كمان كان في يعني اللي تابعنا امبارح على الهواء كان عم يسمع، كمان في محطات إنشادية للأطفال من المدارس أنشدوا كمان ومدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت فقرات رائعة جدا متميزة بزيهم الجميل وحركاتهم الجميلة، وكمان الأناشيد العذبي وكلمات راقية بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، شيء بيفرح القلب. ومنشوف كيف أنه هالشيء مزروع بقلوب الأولاد، مدح النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم، ويعني بيبين اللهفة عندهم بالمشاركة، بيبين كيف هن مسرورين ليشاركوا بهيك احتفال، باحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، وجزا الله خيرا كمان كل من شارك وساعد وساهم ويعني لإنجاح هذا الحفل، وكمان أهل هالأولاد والمعلمين والمعلمات وكل شخص مسؤول بالاحتفال وكمان بتنظيم هذا الاحتفال، ما شاء الله كان شيء راقي وشيء جميل جدا، فجزاهم الله خيرا. هذا يعني ما يليق، هذا الذي يليق بالمناسبة، مناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.

والجميل أيضا مستمعينا الكرام، يعني اللي كان عم يسمعنا مبارح كان في بعض الوصف من الأخوات الكريمات الحاجة هنادي والحاجة منى، كانوا عم ينقلوكم مباشرة على الهواء وقائع الاحتفال، وسمعتوا منهم يعني بعض الأشياء اللي عم تصير، والبعض شاف على الفيسبوك على اليوتيوب والفيسبوك، يعني اللي بده فيه يدخل كمان على صفحة 2MFM ويشوف البث النقل المباشر اللي كان صوت وصورة، ياخذ فكرة كمان كيف كان الاحتفال. فمنشجع الجميع يفوت ويشوفوا قديش كان جميل، والقاعة ما شاء الله غصت بالحضور، وكان في عدد كبير خارج القاعة، وما شاء الله طبول النوبي والفرق الكشاف، فرق التنظيم والفرق المشاركة على المسرح، ما شاء الله هذا إضافة للقاعة المليئة بالأحباب اللي إجوا لا يحضروا هذا الاحتفال حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا على الخير وجمعنا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإن شاء الله دائما إلى الأمام، ونسأل الله أن يزيد في قلوبنا حب نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يكون حبا كاملا يقودنا إلى التقوى، وإلى أن نكون مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقتدون بنبيك اقتداء كاملا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

كمان هالأنشودة الجميلة ولد الهادي فغنى الشادي كانت من السنوات السابقة من أداء الفريق الأطفال مسلم كيدز كلوب اللي كان هيدي بسنة 2022 يعني من 4 سنوات. فما شاء الله دائما أدائهم متميز والعروض اللي بيقوموا فيها متميزة وبتلفت الأنظار ويعني منشوف التعليقات والفيدباك سواء من الحضور بالاحتفال وكمان من الأشخاص اللي عم يحضروا من دول أخرى. فعلى طول ما شاء الله حضورهم متميز وأدائهم متميز وشي جميل جدا. كمان مثل ما ذكرنا كل الفرق المشاركة وكمان فريق المشاريع للإنشاد الديني إنشاد أيو وكان لهم فقرة خاصة ما شاء الله، والكلمات والتبرك بالشعر الشريف الدخول الأثر الشريف إلى القاعة كان شيء متميز جدا ما شاء الله. أكيد يعني الدخول بالأثر هي شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام مع المشايخ الكرام، شيء هيك منظر هيبي و يعني شيء جدا جميل وتذرف الدموع في يعني بعض الأشخاص قديش عبروا عن هالشيء انه كيف نزلت دمعتهم من هالمنظر الجميل. فالحمد لله هيك كانت بداية الاحتفال، بعدين قراءة من القرآن، تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأت يعني كمان كان في كلمات بالمناسبة والعروض الإنشادية من المدارس كمان مثل ما قلنا أطفال المدارس، وكمان كان في تلاوة لشيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في يعني سرد لشيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام باللغة الإنجليزية مع يعني ما شاء الله بدي أوصف لكم شوي، يعني كانت الشاشة الكبيرة وراهم شيء جميل جدا مع مؤثرات صوتية، فكان هالشيء مؤثر و بطريقة حلوة وبأسلوب جميل يصل إلى القلوب. فتعرفنا على وذكرنا يعني هذا الشيء بذكرنا عن أشياء حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأخلاقه العظيمة وكيف كان يعامل الناس وهجرته وما حصل، يعني أشياء كثيرة تم الكلام عنها خلال هذا الحفل، وبالإضافة للعروض الإنشادية كما ذكرنا من فرق متعددة وجاليات مختلفة. كان بالإجمال شيء جميل جدا، وإن شاء الله تعالى إلى مزيد وإلى الأمام، وإن شاء الله نلتقي معكم دائما على دروب الخير والمناسبات الإسلامية العظيمة نحييها ابتغاء مرضات الله عز وجل، طالبين من الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يؤجرنا أحبابنا الكرام وإياكم وأن يزيدنا من فضله، والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحديث عن الاحتفال يعني بده يمكن ساعات، ولكن حاولنا نختصر بشكل سريع. وفي عنا اتصالات، يبدو في عنا اتصال ونستقبله إن شاء الله. قبل ما نعطيكم كمان فكرة عن سعر الدولار الأسترالي ونشوف إذا في شيء متعلق بأخبار السير، إذا هلأ ما في شيء بارز على صعيد حركة السير وإلا كنا دغري ذكرنا، وكمان بناخد فكرة عن حالة الطقس إن شاء الله عز وجل. إذن بناخد اتصال على الهواء مباشرة، والمشاركة كمان بفترة الخدمات خطوطنا مفتوحة للجميع ومن خلال الاتصال أو من خلال الواتساب، يعني رقم الهاتف لمشاركاتكم 970-27-4797-0727 أو تبعتوا رسالة من خلال الواتساب على 0410-830-930 0410-830-930.

كمان بس قبل ما نستقبل الاتصال، يعني في عنا رسالة من خلال الواتساب وصلتنا، عم يقولوا السلام عليكم. نقول عليكم السلام ورحمة الله. الأخت الكريمة عم تقول أدخلتم الفرح إلى قلوبنا يوم أمس، تابعوا على اليوتيوب مباشرة، عم تقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لا سيما رواية قصة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عم تقول تكون دائما بكل احتفال مولد وما أعظمها من سيرة وقصة ليسمعها الناس. عم تقول كان أداء جميل جدا للشاب والأخت اللي قدموا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعم تقول أسلوب أكثر من رائع، بارك الله فيكم جميعا. شكرا أخنا الكريم على هالرسالة وجزاكم الله خيرا، وبيسعدنا أنه نسمع منكم فيدباك وكيف كنتوا مسرورين الحمد لله. ومثل ما ذكرت بشجع الكل يرجع يفوت ويزور صفحتنا على الفيسبوك ويحضر الاحتفال بعد موجود، يعني هو كان بث مباشر ولكن فيكم تحضروها وتشوفوا وقائع الاحتفال وشو اللي كان والأناشيد، وشي جميل جدا إن شاء الله. ونسمع منكم الفيدباك، بهمنا كمان ناخد منكم الفيدباك وتعليقاتكم على الاحتفال، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نجتمع معكم قريبا بمناسبات أخرى.

0: جمر الغضب. منتابع ومنستقبل اتصال. نعتذر تأخرنا على مستمعينا. اتصال على الهواء مباشرة. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، مبسوط كتير أنا.
0: الحمد لله.
1: من داري.
0: كنت عم تسمع الاحتفال على الإذاعة؟
1: ولو يا حاج أحمد.
0: أنت على طول معنا.
1: أنا بسمع في الإذاعة.
0: الحمد لله.
1: ولو حاجي حبيبتنا حاج الإذاعة. بس غصت بقلبي حاج أحمد، يعني إنه ما كنت أنا هناك.
0: سبحان الله.
1: واحد يحضرها. يحضرها أكثر ما يسمع، يعني
0: بيموت أكيد أكثر. أكيد لما يكون مباشر موجود بالمكان بيكون غير. سبحان الله. يلا شو بدك تعمل؟ إيه الله يعينك. إن شاء الله تعالى بتتيسر بي مرات أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. آمين آمين حاج أحمد، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وشفت الأطفال امبارح، سبحانك يا الله، هالأطفال له مستقبل لقدام إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى.
1: وبشكر وبشكر المديرات اللي عم يعلموهم.
0: نعم نعم، الأساتذة والمعلمين وكلهم. نعم يعني سبحان الله تعبوا هن،
1: عدوا جهودهم كامل،
0: دلوا يعني لفترة طويلة عم يتمرنوا ويحضروا كمان لهالاحتفال. الحمد لله.
1: آمين. الله يعيننا لسنة الجاي. لدى الله ينا طيبين لسنة الجاي
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حاج أحمد، أنا كنت بالكشتير بلبنان.
0: ما شاء الله، لكن عندك فكرة ما شاء الله.
1: والله العظيم. أيوة والله العظيم. كنت بتسمع بكشاف الجراح؟
0: ايه صحيح صحيح.
1: انا كنت بكشاف الجراح.
0: ما شاء الله. ايام زمان.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يا رب نرجع الغار حاج احمد، يا رب نرجع الغار.
0: يلا ان شاء الله نلتقى بالجنة ان شاء الله. الله يرزقنا الجنة.
1: امين امين.
0: تفضل.
1: امين امين. عندي موبايل فون. ايفون 11.
0: ايوه.
1: لونه دارك جراي. 512 او 528 جيج. بين 512 او 528 تقريبا.
0: 512 اللي بيجوا. نعم.
1: ايه 512. برين نيو سكرين. هو شكل هيك بس برين نيو. سكرين از برين نيو.
0: اوكي.
1: ايه very very nice، ولا خمش فيه، ولا تطلعوا كأنه brand new. واللي حدا بده صورة ببعث له صورة كتير منيح، ومعه كيس brand new، حطيت له كيس brand new معه. واللي حدا بده تشارجر، ما بيجي تشارجر، بس حدا بده تشارجر بعطيه واحدة تشارجر.
0: نعم. تحب تذكر سعره؟
1: تجيب لهم تشارجر 500 وهذا بسعر.
0: طيب.
1: ونضيف كتير كتير. وما في خمش بقلبه، وجديد كأنه.
0: نعم نعم. في شيء تاني كمان قبل ما ناخذ التليفون؟
1: وعندي شيء اسمه ديجيتال لوك. هو اللي نمر عليه، بيجي نمر مع فينجر برينت.
0: هذا لباب قلت لي لباب البيت، ما هيك هو؟
1: على الفرونت. يس. إيه للبواب العادي، مش ما حدا يقدر يخلع البواب. ما حدا بيقدر يفوت. وفيك تستعمله كمان، فيك تستعمله على الموبيل، تفتح من الموبيل كمان.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ ومعه شاشة وبراند نيو بالبوكس. 680 دولار وأقرب سعر.
0: عفوا قديش السعر؟
1: وعندي ألام موشي.
0: 680 ما هيك قلت لي؟
1: يس يس 680.
0: نعم.
1: أقرب سعر. وعندي ألام، وعندي ألام موشن ألام.
0: نعم.
1: هذا بيدق على الخيل لما يمرق يشوف حدا بيدق.
0: هذول اللي هن بقلبوا اثنين، هو برينيو. جديد. اوكي.
1: برينيو بالبوكس. منو مفتوحين.
0: ودي السعر؟
1: ايه 250.
0: نعم.
1: اقرب سعر.
0: اوكي.
1: وعندي ديجيتال هيدي شو بيقولوا لها؟ جوجل هوم.
0: نعم.
1: جوجل هوم عندي وحده برينيو.
0: نيو. طيب قديش سعرها هيدي؟
1: اعتقد بيعرفوها 180.
0: اي معروفه. نعم.
1: معروفه بالبيت. 180 وعرب سعر.
0: نعم.
1: برينيو هن كلهم برينيو.
0: نعم. ورقم التليفون
1: الله يبارك فيكم. 0434 227 133.
0: اوكي 0434 227 133.
1: ما لي على طفي هالإذاعة، بحب اسمعك كل يوم.
0: الله يبارك
1: فيك. يطلع حاجة أحمد صدقني والله والله والله والله ما بدي أحلو أكثر من هيك، مش حلال بس أسمع أصواتكم.
0: الله يحفظك يا أخي أحمد، شكرا شكرا بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيكم حاج أحمد، كل عام أنت بخير جميعا بالإذاعة والمشايخ الكرام، بعيد المشايخ الكرام كمان.
0: حبيبي بارك الله فيك، شكرا على اتصالك يا أخي أحمد، إن شاء الله مشوفك
1: حبيبي حاج
0: أحمد. مع السلامة حبيبي، السلام عليكم.
1: الله يبارك فيكم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. إذن أحبابنا الكرام منتابع وعم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-477.

كمان أحبابنا الكرام وردنا رسالة من خلال الواتساب، في بعض الأشياء معروضة للبيع، في صوفة 3 مقاعد وفي وحدة مقعد واحد، وفي كمان واحدة تانية مقعد واحد، وفي كوفي تيبل كبيرة واثنين أصغر، وفي طاولة طعام مع 6 كراسي بنوعية جيدة جدا كما ورد، $3,850. في كمان طاولة تي في الزاز أسود مكتوب عنها سعره $300، وكمان في سرير اللي هو الكينج سايز الكبير مع 2 lamp tables high quality very good quality special design، مكتوب انه يعني كأنه هو custom أو توصاية special design، و $3,500 سعره $3,500. البيع بداعي السفر اللي بهم التفاصيل أكثر، الرقم 0416-618-481. So as we received this message through WhatsApp, there is a

The selling, because they're going overseas, as mentioned. The reason of for the sale, as mentioned, going overseas, and the phone number for more details. Also, they have, as mentioned in the message, some other items, furniture items for sale, and the phone number is 0416-618-481. 0416-618-481. كمان أحبابنا الكرام، كان في جراني فلات معروضة للإيجار بمنطقة كامبل تاون، قريب يعني من المنطقة الجديدة مكاثا هايتس، وغرفة نوم كبيرة مع أون سويت، وكمان الخزانة ووكين ووردروب، وكمان كيتشنت، والبيلز انكلودد بالأجار $420. فاللي بهمه الأمر، هي قريبة من الجامعة، وحنرجع نعطيكم الرقم إن شاء الله تعالى. سعودين لسز as we receive this message through WhatsApp. There is a standalone granny flat, almost standalone granny flat, master bedroom in Campbelltown area near new, near the new area of MacArthur Heights. A massive bedroom with its ensuite and walk-in wardrobe, and its separate kitchenette. Also, all bills are included, $420 per week. It's adjacent to Western Sydney University, also close to MacArthur Square and MacArthur Station train station. $420 per week, and the phone number is 0423-923-638. 0423-923-638. كمان كان معروض للبيع دجاجات بعتين صور معروضين للبيع بمنطقة بينكستاون، وذكروا أنه بيبيضوا كل يوم، فاللي بهم الأمر التفاصيل من خلال الرقم 0477-771-391. 0477-771-394.

كمان سابقا وردنا رسالة أحبابنا الكرام في أشياء معروضة للبيع، تريات عدد 250 دولار، في كمان بعض البلاط للخارج، كمان في أسعار يعني، وفي حقيبة نسائية وعباية للأطفال، وفي مثل كبايات شاي كمان مذكور عنا بالرسالة، وتي في وتي في يونت التلفزيون مع الطاولة، وفي بعض البرادي بنوعية جيدة جدا، وفي كمان شنطات سفر، وفي كمان وودروب خزانة 250 دولار بحالة جيدة جدا، وأشياء تانية، في كمان فلور بانوز جراي لونهم جراي، 5 بوكسات 7 قطع بكل بوكس 220 دولار. رقم التليفون 04، نعطيكم رقم التليفون 0450-721-435 0450-721-435. كمان يعني حأذكر أشياء من دون الرقم الهاتف، كان في 6 دجاجات كل دجاجة بتبيض بيضتين باليوم هيك حسب الرسالة، وديك روسي 150 دولار بمنطقة ياغونا، في كيا ريو موديل 2010 ريجستريشن لشهر 3 السنة الجاية، نضيف كتير كما ذكرت 8000 دولار أو أقرب سعر بمنطقة فيرفيلد، في تويوتا يارس موديل 2012 معروضة للبيع بداع السفر ريجستريشن لآخر شهر 4 السنة الجاية، أوتوماتيك نضيفي سيكند ليدي أونا تويوتا يارس 2012 تو دورز 9000 دولار أو نيرست أوفر 9000 دولار أو أقرب سعر 135000 كيلومتر ماشي 135000 كيلومتر. كمان مطلوب شيف للعمل بمطعم أكل لبناني ببنكستاون، دوام كامل 6 أيام، في كمان 7 أيام يشتغل، في عفش بيت بكامله معروض للبيع بريفر وود من أسرة وكنبيات وكل شيء بالمطبخ بداعي

0: الانتقال. وهيك بنكون وصلنا معكم أحبابنا الكرام لختام فترة الخدمات. سننتقل لعرض لأبرز الأخبار مع زميل الخضر. لكم منا أطيب التحيات، لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. على أمل الملتقى، دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: 2MFM Muslim Community Radio. من استديوهاتنا في 2MFM نوجه لكم تحية في هذا الصباح، وإليكم هذا الموجز.

دعت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز البرلمان إلى إقرار تعديلات عاجلة على حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16، وترفع التعديلات الغرامة القصوى على شركات التكنولوجيا التي لا تمنع هذه الفئة العمرية من استخدام منصاتها من 49 مليون ونصف المليون إلى أكثر من 100 مليون دولار. وقالت ويلز إن التأخير أضر بالأطفال والأسر، وطالبت النواب بإقرار المشروع هذا الأسبوع لتعزيز سلطات مفوضية السلامة الإلكترونية. هذا وتقول السلطات إن الحظر أغلق أو قيد أكثر من 5 ملايين حساب، لكن دراسة جاء فيها أن 85% من القُصّر واصلوا استخدام المنصات. أعيد فتح طريق ووريغو السريع غرب بريسبن بعد إغلاقه بالاتجاهين جراء حريق غابات كبير، وخفضت السلطات التحذير من الاستعداد للمغادرة إلى متابعة المستجدات، فيما يتوقع استمرار الحريق عدة أيام. وقالت رئيسة المجلس المحلي إن نحو 20 منزلا كانت معرضة للخطر وإن سكانا غادروا طوعا. وقد شاركت 26 آلية إطفاء وطائرتان لإلقاء المياه في المكافحة. كما وتشهد مناطق جنوب شرق كوينزلاند 78 حريقا وسط حرارة وجفاف يعقدان عمليات الإطفاء. وإلى ذلك قال خبراء الأرصاد إن الحرارة بالمناطق الداخلية بلغت 34 إلى 36 درجة مئوية أمس الأحد. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية ردا على ضرب 3 ناقلات إيرانية بحسب بيانها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت الناقلات ردا على إطلاق صواريخ فالسية إيرانية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وأضافت أنها عطلت ناقلتين وأغرقت 3 في خليج عمان بعد توجيه تحذيرات للبحارة بإخلاء الناقلتين. وفي سياق متصل نقلت واشنطن بوست عن مصدر مطلع أن البنتاغون فتح تحقيقا في احتمال انحراف قنبلة أمريكية وإصابتها حفل زفاف جنوبي إيران الثلاثاء الماضي. وعلى الجبهة اللبنانية نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته جنوبا بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر. وأضافت المصادر أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن إقامة مواقع لشن عمليات عسكرية. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار مارس إلى 4362 قتيلا و 12378 جريحا وفق أحدث حصيلة أصدرتها الوزارة. تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين زيارة لجرينلاند تستمر 2 يوم لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي بعد إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بالسيطرة عليه. وتتزامن الزيارة مع مناورات لحلف الأطلسي وتشمل توقيع إعلان مشترك مع الإقليم اليوم 2. أخيرا علقت إندونيسيا العمليات في مطارها الدولي الرئيسي قرب جاكرتا بسبب رماد بركان أناك كاراكاتوا، وتسبب القرار بتعليق 209 رحلات وتعطيل خطط أكثر من 22,000 مسافر، فيما دعت السلطات السفن إلى الابتعاد 3 كيلومترات عن البركان من أجل السلامة. بهذا الخبر مستمعينا